موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. وخليه

0: شبيبة أفهم. سمعوا 90.5 مصر وثمانية 90.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر. فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك

حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغربا.

الفناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: تاريخها عمان عزة للعرب والعروبة. صباح عليكم بالخير مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة. صباح عليكم وين ما كانت مشاويركم الصباحية مستمعينا، للي رايحين للحين الدوامات واللي طالعين أيضا مشاويرهم الصباحية. صباح على زميلتي أبرار المشيفري. صباح الخير يا أبرار.
1: صباح السعادة لك يا عيد، لكل مستمعين الأحبة المثبتين الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، ونقولكم في صباح الثلاثاء يا جماعة الأسبوع كنا يروح بسرعة، فهذا أحلى شيء إن الأسبوع قاعد يروح بسرعة ووصلنا للثلاثاء، فنقولكم في صباح الثلاثاء خلونا كذا نستقبل هذا اليوم بروح جديدة ما لها علاقة أبدا باللي صار بالأمس، خلونا نفتح قلوبنا للعطايا ونعم اليوم الجديد وهباته، وخلونا ننفض عن أرواحنا غبار الأيام السابقة وما علق فيها من أحزان وألم. الله يبعد عنكم كل حزن وألم يا رب العالمين، لأن اليوم يحمل أحداث وتجارب جديدة، فخلونا نتأمل في جمال هذا اليوم نحتضنها بحب ونسمح للأمس أن يذهب بسلام، ونتمنى لكم كذا راحة جميلة وأوقات مليئة بالراحة.
0: ونقول مستمعي الكرام الحياة واسعة ورحبة والأرزاق وفيرة والخيرات مقبلة، وكل يوم أنت في حب وحفظ ورحمة، تغمرك النعم، صحة البدن، سلامة الأهل، لطف الأصدقاء، أيام متجددة هادئة وسالمة تمر مرور رقيق على قلبك. تقرأ، تستمتع، تنام، تأكل، تمارس ما تحب، أيام حنونة لا تنتزع أو لا تنتزع أمان قلبك. الحمد لله من كل شيء. صباح الخير لمتابعينا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة، بإمكانكم متابعتنا على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا هذه تحية صباحية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.
1: وأكيد اليوم 18/8 يا جماعة الخير ترى اليوم يصادف اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، الله يديم عليكم المفاجآت السعيدة يا رب العالمين. دائما في مفاجآت سعيدة، وغالبا ترى المفاجآت السعيدة ما مرتبطة بالماديات مستمعينا، يعني ما شرط إذا سألناكم، طبعا اليوم هذا موضوع حلقتنا لليوم بمناسبة اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، شو أحلى مفاجأة حصلت لك؟ فما شرط تكون مفاجأة مادية، ما شرط تكون مفاجأة بهدية، ممكن مفاجأة حصولك على وظيفة جديدة، مفاجأة مثلا وصول شخص أو أنك التقيت بشخص عزيز عليك ما التقيت فيه من سنين. فشاركونا على 94 777 9755 رقم الواتساب، أو عبر الاتصال على 24924.
0: إذن مستمعي الكرام أريد نعرف كذا منكم اليوم، بما أنه مناسبة أو يوافق 18/8 من كل عام يوم المفاجآت السعيدة، اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، وعسى الله يكثر المفاجآت السعيدة لكم مستمعينا الكرام. سؤال حلقة اليوم، إيش هي أحلى مفاجأة حصلت لكم؟ وهذه تحية صباحية للريم، وتحية صباحية أيضا للعنود وعبد العزيز العبد الله من قطر، وجميع من يستمع ويتابع برنامج صباح الشبيبة.
1: طبعا تحياتي لعبد العزيز العبد الله من قطر، اول مشاركه لي يقول احلى مفاجاه حصلت لي، يمكن ما هديه ولا موقف، اللي حصل لي اني اكتشفت اني اقوى مما كنت اتوقع، واني قدرت اكمل رغم كل الظروف اللي مرت علي. واحيانا اجمل مفاجاه تكون شخص دخل حياتك في الوقت الصح ووقف معي بدون ما اطلب منه. الله يديم عليك الناس الحلوه والمفاجآت السعيده يا عبد العزيز.
0: اللهم امين. وأيضا صباح الخير لموسى، صباح الخير لكم متابعين الكرام تركي البلوشي، وأيضا الأخ العزيز البلوشي، صبحكم الله بالخير. إذن إيش هي المفاجأة السعيدة اللي حصلت لكم خلال، طبعا ممكن نقول ممكن قبل ساعة ساعتين، قبل يوم يومين، قبل سنتين، 10 سنوات، 5 سنوات، شاركونا
1: فيها مفاجأة ما تنسوني أبدا،
0: المفاجآت السعيدة اللي ما تنتسي. ومثل ما قالت أبرار مستمعينا، ما شرط أن تكون المفاجأة هي مادية، ربما تكون هناك موقف، ممكن كلمة فكل هذه الأشياء تعتبر مفاجآت سعيدة.
1: طبعاً أكيد. ونقول صباح الخير لك يا داود السيابي. داود السيابي يقول ما كانت مفاجأة، كانت مواساة ربانية بحصولي على بعثة دراسية خارجية في عام صعب جداً علي، عام 2016.
0: كل التوفيق لك مسعود.
1: داود السيابي،
0: داود تحية لك يا داود.
1: عيد مثل ما أنت قلت إنه مفاجآت من 10 سنين، فهذه المفاجأة اللي ما ينساها داود من 10 سنين. أيضاً السعيدي قال أحلى مفاجأة تداول ربحت مبلغ خيالي الحمد لله، حظي كان حلو بالتوفيق، لكن أنا عندي رأي آخر وتحفظ على تداول. أيضاً زيانة زهران طبعاً وجه لها تحية، كانت ضيفتنا في حلقات سابقة، تقول خلصت آخر اختبار في 12 ونفس اليوم يابوا لي هدية تليفون.
0: يا نفس بختك. اليوم هنيئة لك،
1: خلصت الاختبار وعطول وعطوها هدية، فالله يسعدك إن شاء الله بالقبول الجميل وبالقبول اللي يرضيك يا رب لك ولكل طلبتنا في 12 اللي يتريون القبول.
0: أكيد. وهذا أيضا تحية صباحية للمهندس حسن القنيبي، صباح الخير يا مهندسنا ويسعد صباحك. وصباح الخير من أم عبد الله من الكويت، نصبح عليك بالخير يا أم عبد الله، الله يحفظكم ويحفظ أهلنا في الكويت. وهذا أيضا تحية للأخ مشعل، صباح عليك أخوي مشعل، صباح الخير. موسى يقول موسى ولا عمري بحياتي
1: أحد فاجأني
0: لا هو يقول ولا عمري بحياتي أني شغلت أنا الراديو في السيارة ومسجل في السيارة. اليوم موسى ثبت على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، بإمكانكم أيضا متابعينا في محافظة الظفار على 98.5.
1: أكيد طبعا، لأن مستمعينا أحيانا أجمل الأشياء اللي تصير لنا ما نخطط لها، تينا فجأة ومن دون موعد، لكن أكيد تترك فينا ذكرى ما ننساها، ممكن تكون على هيئة رسالة حلوة، هدية غير متوقعة، أو شخص فاجأنا بوجوده، أو حتى خبر كنا نترياه من زمان. واليوم نحتفل باليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، ونبى نعرف منكم إيش أحلى مفاجأة حصلت لكم. هل المفاجأة كانت في شيء مادي، أو كانت موقف أو كلمة واهتمام من شخص عزيز؟
0: مستمعين الكرام، نقول إن دائما المفاجأة بطبيعتها شيء ما تتوقع، عكس لما يقولك مثلا أنه أحيانا هو ممكن نربط مثلا مناسبات الأعياد ميلاد أو مثلا مناسبات النجاح، هذه ممكن تعرف أنه في تاريخ معين أو في توقيت معين راح توصلك هدية، أو توصلك مثلا يقدموا لك مثلا هدية معينة، مفاجأة مش مفاجأة، ولكن خلاص عارف مثلا في التاريخ الفلاني أو في هذه الفترة أو في هذاك الشهر راح توصلك هدية. لكن دائما المفاجأة ما تتوقعها،
1: تصدق على طاري المفاجأة
0: وجمالها السعيدة. وجمالها أبرار أنك أنت شيء ما متوقع، دائما بعفويتها دائما تكون كذا المفاجأة.
1: بالضبط، أحلى شيء المفاجآت لما تكون بعفوية. بس لما قلت إن في ناس مثلا يوم ميلادهم يقولون خلاص بتوصلنا هدية، يتفاجئون ما حد يهديهم أي مرة يوم ميلادهم ما حد يفاجئهم
0: ولا حدا،
1: لكن لا نحن اليوم خلونا كذا نستانس. المفاجآت السعيدة اليوم 18/8، خبرونا كذا مفاجآت سعيدة. الحلو في فكرة أنا بغششكم فيها المدراء، طبعا الموظفين اللي موجودين معاكم وماخذين أجازة الحين في موسم الأجازات، حلو تفاجئونهم وتخبرونهم أن بمناسبة اليوم العالمي المفاجأة السعيدة حاب أني أسعدكم بشيء بسيط. هذا لكل مدير أو مديرة الحين يسمع للشبيبة، فأقترح لكم هذا الاقتراح أنكم تسعدون موظفينكم بمفاجأة جميلة، مفاجأة سعيدة يستهلون موظفينكم لما ماخذين أجازة.
0: طرشولة من الصباح
1: يا ربي كيف عيد يفهمني.
0: إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، وتحية صباحية لأكيد لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة في اليوتيوب وأيضا منصة إكس، وإحنا أكيد في انتظار أيضا سماع أصواتكم على 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975. إيه والله أحلى شيء الصباح. الله يصبحكم بالخير أخي عبد الله، يا هلا بك. وعبد العزيز من قطر يقول صباح النور من قطر، صباح الورد يا عبد العزيز. وأم عبد الله صباح عليك بالخير. العنود المفاجأة الحلوة تقول إنه أنا عرفت إذاعة الشبيبة والأخوة عيد وأبرار. الله يسعدك يا عنود.
1: شكرا جزيلا لك. أنا بعد بقول كلمة حق عنود. عنود أكثر إنسان تفاجئني بمفاجآت وايد حلوة.
0: يا سلام.
1: لما تسوي مقتطفات تأخذ صوري في الإذاعة وتعمل لي مثل هذه المقاطع.
0: تعمل لك تصميم ها؟
1: تصاميم جميلة. فكل الشكر لك يا عنود وايد تسعديني. فباليوم العالمي للمفاجآت السعيدة فبقول لك أنت أكثر واحدة تسوي المفاجآت سعيدة.
0: الله يسعدك يا عنود. شكرا جزيلا لك. وأيضا موسى يقول يسأل موسى كيف أجواء صلالة في أول شهر 9 في هرذاد وضباب. شهر 9 عاد نقول ممكن تدخل في اللي هو موسم الصرب, بس ما زالت طبعا الأجواء جميلة استثنائية دائما ظفار بشكل عام. ومعنا أيضا الزميلة الإعلامية يسرى الحارثية. نصبح عليك بالخير يا يسرى. عاد غالبا يقولها شهر 9 يكون فيه بداية موسم الصرب فعلا. شكرا لك, بس بعدنا ما عرفنا اسمك. صباحات السعادة مستمعين الكرام وصباحات المفاجآت السعيدة. هذا موضوع حلقة اليوم, وأكيد احنا ننتظر تفاعلكم معنا في موضوع حلقة اليوم. نريد نتعرف على المفاجآت السعيدة اللي دائما ما نتوقع أن هذه المفاجآت تصير لنا, سواء كانت يعني شيء مادي. بعض الناس هدوهم تكون المفاجأة مفاجأة سيارة.
1: أي والله.
0: والبعض الآخر يكون تليفون, والبعض الآخر يقول لا سفرة,
1: والبعض الآخر لما تعرفنا عليهم
0: والبعض الآخر
1: تواصل الشبيبة.
0: الأشياء طبعا اللي هي المعنوية وكذا, معرفتكم أنتم يا مستمعين الكرام بالضبط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا جليبة البلوشي مرحبا بك, صبحك الله بالخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة اليوم أبرار, بعد ما زال يسأل المتابعين
1: موضوع حلقة اليوم. اليوم يصادف اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة, فشاركونا وخبرونا شو أحلى مفاجأة حصلت لك. ونقول لك صباح الخير وصباح السعادة لك يا سعد. وكذلك عنود نصبح عليك بالخير. وهدى اليعربي تقول لمستمعي الشبيبة صباح الغلا. ونصبح أيضا على إسماعيل سعيد وصباح الخير لك يا هزاع. وأيضا صباح الخير لك يا يونس علي, وصباح الخير يا جبار الناشي وهاني عادل. ونصبح على زهرة وسوسن ومحمد سالم وحميد الطويل, وكذلك أبو علي. وأيضا نصبح على أبو محمد, ونصبح على خالد الماس وكل اللي موجودين معانا, وجعفر منصور. نقولكم شاركونا شو أحلى مفاجأة بمناسبة اليوم العالمي المفاجأة السعيدة.
0: وخصوصا في ناس اللي نقول خلينا نقول أيضا شهر 8 بما أنه طبعا يوافق هذا اليوم, و 18/8 اللي وافق 18/8
1: اليوم
0: العالمي للمفاجآت. نقول اللي الناس اللي عندهم أيضا أعياد ميلاد في هذا الشهر, إيش من المفاجآت اللي تنتظروها؟
1: يعني نحن نبي نهدي إهداء لكل حد موجود وكذا عيد ميلاد شهر 8. طيب فأكيد طبعا أمس أنا في أحد سألني شخص كذا, يعني سألني قال لي أبرر شو أحلى مفاجأة حصلت لك إنه أنت بعد جاوبي. فأنا قلت له أنا بحد ذاتي مفاجأة حلوة للناس اللي حولي, فشو رأيكم بهذه الثقة؟ طبعا هزاع من دولة الإمارات كل تحية لك, والله يسعدك على هذه الكلمات الطيبة. يقول هزاع عمان بقلوبنا يا عيال, زايد مقام أعز شعب تربع في الحشا واستحل. الله يسعدك يا هزاع
0: عليك.
1: ونحن دائما الإمارات وعمان عينين فراس, الله يديمها يا رب من نعمة يا رب العالمين.
0: أكيد. ويقول موسى أحلى مفاجأة أني طحت على بثكم كذا بالصدفة.
1: يا سلام.
0: الله يسعدك يا موسى, دائما إن شاء الله مفاجآت سعيدة كذا معانا بإذن الله في برنامج صباح الشبيبة. ومشعل يقول 21/8 إيش يوافق عندكم؟
1: 21/8 شكله يوم ميلاد مشعل, لأن حما يوافق معنا
0: مشعل. هذا يمكن يكون يوم ميلادك.
1: يمكن يوم ميلاده.
0: أهلا بسعد, صباح الخير يا سعد.
1: في أحد وصلتنا مشاركة يا ريت تذكر لنا اسمك, يقول فيهم غل وحقد مين يفاجئ أحد في هالزمن. لا والله فيه.
0: لا فيه فيه
1: فيه فيه يعني فيه. طبعا
0: بتحصل
1: وايد, خصوصا نحن البنات وايد نحب المفاجآت, وايد نفاجئ وانت فاجئ. يعني حتى لو كنا متوقعين مفاجأة بس سوي نفسنا أوه متفاجئين.
0: إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم وسؤالنا إيش هي أحلى مفاجأة حصلت لكم. في انتظار أكيد تواصلكم معنا على 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975. وأكيد هذه تحية صباحية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة, وهناك في محافظة ظفار على 98.5. بانتظار مستمعينا تواصلكم معنا ونقول صباح الصباح. يا صباح الخير يلي معنا.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

أي والله صلالة جوش حالي، وأكيد دائما أجواء صلالة تحلى، وعين صلالة مستمعين الأحبة تجربة بانورامية تمنح الزوار إطلالة متكاملة على سحر الطبيعة العمانية. شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً على مستوى المشاريع الخدمية والترفيهية في محافظة ظفار لاستقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن سحر الطبيعة وخوض تجارب ترفيهية استثنائية وسط المناظر الخلابة ضمن فعاليات موسم خريف ظفار. هذه المشاريع الترفيهية المميزة يقف مشروع عين صلالة كأحد أبرز المشاريع الواعدة التي تجسد مفهوم الاستثمار في جمال المكان وخصوصيته البيئية.

0: ومع بدء التشغيل التجريبي للمشروع فإنه من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تنويع المنتج السياحي ودعم الاقتصاد المحلي باعتبار إحدى المبادرات الهادفة إلى إثراء تجربة سياحية وتعزيز المقومات الترفيهية في المنطقة. ويأتي المشروع مستمعين ضمن عناصر متكاملة تضم كذلك سوق شاطئ الحافة ليقدم للزوار تجربة تجمع بين الترفيه والتسوق والاستمتاع بالمساحات العامة في وجهة واحدة، بما يعزز من جاذبية الشاطئ ويشجع أيضا الزوار على إطالة فترة إقامتهم والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي توفرها المنطقة.
1: مستمعين الأحبة، مشروع عين صلالة كأحدى مبادرات شركة أساس النوعية من خلال تعاون بين عدد من الشركاء، حيث طبعا تتولى شركة عجلة الترفيه المتخصصة في تطوير وتشغيل العجلات الترفيهية وأيضا الاستثمار والتشغيل، فيما لعبت بلدية ظفار أكيد دورا محوريا في تهيئة البيئة المناسبة وتذليل التحديات التي صاحبت تنفيذ المشروع في نموذج يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع السياحية. وخلال مرحلة التشغيل التجريبي أكيد عين صلالة وفرت تجربة بانورامية تمنح الزوار إطلالات واسعة على بحر العرب والطبيعة المحيطة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية وكفاءة التشغيل لتشكل عنصرا جديدا يثري الخيارات الترفيهية في محافظة ظفار.
0: ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية مستمعين الكرام بالمحافظة عبر استقطاب مزيد من الزوار وتنشيط الأنشطة التجارية والخدمية المحيطة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ترسيخ مكانة سوق شاطئ الحافة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المحافظة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية.

ويعد مشروع عين صلالة مستمعينا امتدادا لسلسلة من المشاريع النوعية التي طبعا مثل ما ذكرنا نفذتها شركة أساس بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن أبرزها مشروع طيران السلام ومجمع الراية بالشراكة مع الأكاديمية السلطانية للإدارة، وأيضا فندق هيلتون غاردن وحديقة الخوير بالتعاون مع بلدية مسقط وسوق شاطئ الحافة بالشراكة مع بلدية ظفار، إضافة إلى مبنى أطقم الطيران بالتعاون مع شركة مطارات عمان، إلى جانب مشاركات مشاريع أخرى أسهمت في دعم الاستثمار والتطوير في سلطنة عمان.

0: إذن مستمعي الكرام، من أجل أكيد استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن سحر الطبيعة وخوض تجارب ترفيهية استثنائية وسط المناظر الخلابة في خريف ظفار 2026 عين صلالة.
1: وأكيد اللي شارك ويعني جرب عين صلالة وركب عين صلالة، خبرونا عن تجربتكم البانورامية وكيف يعني انطباعكم عن عين صلالة على 94777975 أو عبر الاتصال على 2492400.
0: وكما ذكر سابقا مستمعي الكرام، في المؤتمر الصحفي قبل بداية خريف ظفار 2026، طبعا سعادة الدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار، بأن هناك أكثر من 125 موقع للفعاليات، فاستمتعوا بكل هذه الفعاليات الموجودة أكيد في محافظة ظفار. اللي راح طبعا ظفار ورجع من هناك يخبرنا أيضا عن الأماكن اللي ممكن زارها في محافظة ظفار مع مختلف طبعا الأنشطة الترفيهية، وأيضا إن كانت رياضية إن كانت ثقافية إن كانت أيضا نقول يعني التمتع مثلا في الأماكن اللي هي الطبيعية.
1: طبيعية أيوة. أمس كنت أتصفح منصة إكس وشفت انطباعات وايد، يعني الكل يقول إن هذه السنة بالتحديد وايد أنشطة ترفيهية في صلالة وفي ظفار، فهذا الشيء الجميل اللي يميز خريف ظفار 2026 يعني هذه السنة.
0: الريم تقول خلا خلا خلا خلا
1: يلا. خلا خلا خلا. أم سعيد من ظفار طبعا تحياتنا لأم سعيد ظفارية، أم سعيد تقول تعالى وصلالة، ويعني وأكيد طبعا كرم الظفاريين
0: أكيد،
1: فإن شاء الله ليش لا بإذن الله تعالى.
0: أهلنا في محافظة ظفار، خالص التحية، الله يحفظكم يا رب.
1: آمين.
0: والله يديم هذه النعمة على أعمالنا الجميلة
1: بإذن الله.
0: فشاركونا مستمعي الكرام أيضا من خلال وجودكم في محافظة ظفار، وأكيد مستمتعين. والحلو الحين طبعا وزارة التعليم مددت موضوع الإجازة
1: تاريخ 6 4
0: صار تقريبا لا تاريخ 5 6 9
1: يا رب اشتغل
0: 6 4 ابريل تركعينا مرة ثانية
1: لا يعني بخلي إجازة أيوة إجازة صيفية طويلة لشهر 4
0: عارف كم إجازة كم هذا حتى في من ضمن طبعا في موضوع حلقة اليوم. فهد يقول أو مشعل يقول المفاجأة الوحيدة اللي ينتظرها الطلاب طبعا الطلبة هي العودة للمدارس. أكيد أكيد مشعل
1: على فكرة على طاري اليوم طبعا نرجع مرة ثانية نقولكم 18/8 اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، فأتوقع أن من أسعد المفاجآت لما فجأة يقولوا لكم خلاص صلالة خلاص بنصير صلالة.
0: هي هذه الفترة صحيح
1: بالضبط، فهذا أتوقع واحدة من المفاجآت اللي تتفاجئون فيها وتسعدكم أكيد لما يقولوا لكم خلاص يلا شو ما وين صوب ظفار. فكذلك وصلتنا مشاركات على موضوع حلقتنا اليوم، شو أحلى مفاجأة حصلت لك؟ فرح من السعودية تقولكم الصباح الخير لأبرار وعيد، ولي اسم مستمعي الشبيبة تقول أحلى مفاجأة حصلت لي لما أهداني أبويا آيفون جديد. جميل تتهنين يا
0: تستاهلي.
1: فرح
0: تستاهلي تستاهلي يا الفرح. الريم تقول أجمل مفاجأة مرت علي لما عندما أدركت أن بعض الأشخاص هدية من القدر وليس مجرد صدفة. الله يا الريم الله يديهم يا رب ويكثرهم.
1: آمين يا رب.
0: الزهرات تقول هنا أحلى مفاجأة لما هدتني عمتي في عام 2023، فاجأتني بسيارة فخمة من الوكالة.
1: يا سلام تستاهل حبيت
0: تستاهلي يا زهرة.
1: الله يرزقنا بهذه المفاجآت.
0: لا وبعد في شيء
1: ايوه
0: عام 2026 خلال هذا العام اهدتها ايضا تليفون سامسونج الترا 2026. تستاهلي يا زهرة
1: تستاهلين اكيد تسارك الخير
0: تستاهلي. وايضا هذه تحية لعمتك اكيد اللي دائما تفاجئك بهذه الاشياء الجميله. وهنا في رساله تقول طبعا مشاركه في الموضوع حلقه اليوم اللي هو ايش المفاجاه السعيده اللي حصلت عليها امس او من يومين او من 3 او من سنه او من 10 سنوات. تقول في بنت صغيره فاجاتني وانا في الفعاليه، جابت لي عصير موهيتو فيه ثلج بعز الضغط والحر،

0: يمكن خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. ومن ضمن الرسائل المستمعين الكرام تقول: أحلى مفاجأة حصلت لي فوزنا الغير متوقع في مسابقة هاكاثون. هذه الرسالة وصلتنا من النهروان. كل التوفيق يا نهروان.
1: حلو مسابقة هذه للطلبة هاكاثون وكذا توقع. طلبة
0: هي نعم، وأيضا لأصحاب المشاريع وكذا لما يكونوا يعني أيوة. مختلف الوزارات تطرح مثل هذه المسابقات أبرزها وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
1: أكيد، وأحيانا مستمعين إحنا لما نسمع كلمة مفاجأة يخطر في بالنا هدايا، بس ترى ما شرط كل مفاجأة يعني هدية، لأن يعني أو مثلا حفلة أو مناسبة مرتبة. في الحقيقة طبعا المستمعين المفاجأة ممكن تكون أبسط بوايد، يعني تخيل أنك تمر بيوم وايد صعب، فجأة شخص قريب منك يتصل ويقول لك أنا كنت أفكر فيك أو طريت على بالي شخبارك، ويمكن هذه المكالمة تكون جبر خاطر حتى لو كانت المكالمة مكالمة قصيرة وايد، لكن أكيد تكون بالنسبة لك أجمل شيء صار في حياتك. أو أحيانا مثل ما ذكرت قبل لما شخص تلاقيه من سنين ما لقيت فيه فتعتبر أحلى مفاجأة، وممكن أيضا من خلال رسالة طويلة تذكرك أنك أنت شخص عزيز، وأيضا تفاصيل صغيرة ممكن تفاجئنا ما شرط تكون هدايا مادية.
0: صحيح مثل ما قلت يا أبرار، ما شرط تكون الهدية مادية، ممكن الاهتمام يعتبر أيضا مفاجأة.
1: أيوة.
0: أو أنه واحد توصلك رسالة، يوصلك اتصال من شخص ما كنت متوقع أنه، وفي ممكن تكون أنت في ذاك الوقت تمر بظروف صعبة شوية
1: بالضبط،
0: وديك اتصال يطمن بالك. صحيح
1: أحلى شيء أحيانا أيوة. نفس الشيء الهدايا غير متوقعة، يعني مثلا في شخص سووا له كذا مقابلة ويعني ما أعرف إذا يصير أقول هالكلام ولا، بس يعني من جهة
0: من جهة
1: يعني خاصة
0: عمل مثلاً،
1: لا من جهة خاصة إنه هو ربح، وقبل فكر نصب احتيال فرايح عشان يتأكد إذا نصب أو احتيال على أساس إنه يسوي بلاغ، وتفاجئ إنه لا حقيقة. وعلى طول سووا له لقاء في أحد الإذاعات وقال هالكلام، قال هاي تعتبر أحلى مفاجأة.
0: أحلى مفاجأة بالفعل،
1: هو كان إني
0: يعني هو كان حذر، يعني
1: هو كان يبي يتصيدهم بالجرم المشهود بس تفاجئ إنه لا طلع شيء حقيقي.
0: ومثل ما قلنا مستمعي الكرام ممكن أيضا زيارة شخص عزيز عليك كذا مفاجأة لك. مش عالي كل مفاجأة محتاج هدايا كثيرة يا عيد، محتاج مني أنا هدية؟ حاضرين يا مشحن، إيش أحلى من صباح الشبيبة يعني، هذه كمفاجأة لكم.
1: تعرف أن مشعل يعني الحلو أنه كذا أسعدني بكلمات حلوة، قال أنت أحلى مفاجأة. خلص أنا الحين ما بفاجئ أحد، دام أنا بحد ذاتي أحلى مفاجأة ما بفاجئ أحد، لكن طبيعي يا أخي نحن البنات أغلبنا نحب المفاجآت، نحب نفاجئ، يعني هي شيء يسعدنا. بس
0: هم البنات ها، احنا عادي يعني احنا ما نشعر بالقيمة الهدية او ما نحتاج الهدايا.
1: اقصد نحن اللي ننظم مثلا ننظم حفلات مرتبة، ننظم نسوي هدية، نفاجئ احد، هاي لعبتنا احنا البنات.
0: هي هذه على فكرة ايضا من الشعور الجميل، انه مثلا الشخص يقول لك ما شرط انه انا حد يهديني، بس انا استمتع اني انظم مثلا
1: وايد
0: كمفاجأة مثلا لاشخاص اخرين.
1: فيعني يا مشعل انا ما هي يعني لازم افاجئ احد.
0: هذه صح ايوه، انا افتكرت انه
1: لا يعني تبادل المفاجآت تستاهل مفاجآت أكثر.
0: إذن مستمعي الكرام هذا موضوع وسؤال حلقتنا اليوم، إيش هي أحلى مفاجأة حصلت لك؟ راح نطلع للفاصل معكم في فريق صباح شبيبة، عند الأخوية طرية أبرال المشيفري وأيضا العزيز من خلف طبعا الكواليس والكاميرات الحبيب العزيز الغالي عاهد الزرقالي. راح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها أكيد مكملين معاكم صباح الشبيبة.
2: خليك شبابي، قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية؟ أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سلام فوق النخل فوق وحنتو وانتو مستمعين دائما فوق النخل ودائما كذا في القمة. وأكيد مع ضيفتنا وضيفة برنامج صباح الشبيبة أميمة بنت إبراهيم سعيد الشحي، هي عازفة ومغنية، عازفة لآلة الكمان والبيانو وطالبة في جامعة السلطان قابوس تخصص الموسيقى والعلوم الموسيقية، أكيد سنة رابعة. نصبح عليك بالخير أميمة، نقول في صباح الشبيبة.
1: صباح النور والسرور.
0: تقربي من المايك ولبسي الحين، حط السماعة لأنه كان وقتها الكمان أكيد مضايق. أميمة صباح الخير.
1: صباح النور والسرور. حقيقة أنا سعيدة جدا بوجودي اليوم وتشرفت جدا بأني شفتك في الطبيعة، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الله يسعدك ويحفظك أميمة، وإحنا سعيدين أكيد بوجودك معنا. وش سالفة فوق النخل؟
1: هي فوق النخل.
0: فوق
1: إلنا
0: خل. إلنا
1: خل.
0: أيوة فوق النخل.
1: أيوة ما فوق النخل.
0: أيوة مش فوق.
1: أيوة هذه المقطوعة هي بقول إن أول مقطوعة عربية تعلمتها في قسم الموسيقى، وقبل أنا كنت أغنيها بس ما جربت أعزفها، فلما بديت أعزفها تعلقت فيها أكثر.
0: هذه المعزوفة يعني أنت بدأت بهذا المعزوفة؟
1: بدأت أيوة لا بدأت كأول مقطوعة موسيقية أعزفها أتعلمها في قسم الموسيقى.
0: أول معزوفة تتعلميها
1: موسيقى عربية.
0: الموسيقى
1: أيوة.
0: العربية
1: أيوة.
0: أغلب معزوفاتك هي المعزوفات الغربية نقول؟
1: أيوة.
0: ليش؟
1: سبب أن المدربين معانا في قسم
0: بس لو ترفعي المايك ارفعي أيوة تفضلي الحين تمام.
1: المدربين معانا في قسم الموسيقى هم أجانب.
0: أيوة.
1: فالموسيقى العربية شوية، الموسيقى العربية ما بقول إنها صعبة عليهم، بقول إنها ما متعودين عليها.
0: ما متعودين عليها.
1: أيوة. فلما يجوا يدربونا على موسيقى عربية لازم يكونوا متدربين هم عليها أول. ويعطونا إياها.
0: هذا وإنتي في يعني نقول في الجامعة في المراحل صحيح. الجامعية، لكن المرحلة الدراسية أول معزوفة تذكريها؟
1: على آلة الكمان هي معزوفة. هي أغنية.
0: أنت مباشرة دخلت على آلة الكمان؟
1: لا
0: ما عزفت على البيانو.
1: عزفت بيانو، عزفت هي. قبل آلة الكمان كنت أعزف آلة المندولين. آلة المندولين طريقة عزفها شبيهة لآلة الكمان، فكان سهل علي أني أتعلم كمان.
0: جميل.
1: آلة المندولين بديتها في الصف السابع أقدر أقول، بعدها بسبب أن آلة المندولين ما آلة موجودة في الأوركسترا، وكنت حابة يعني أشارك في مسابقات وكذا، فاضطريت أني أبدل الآلة.
0: أيوة.
1: اخترت الكمان اللي هي أقرب آلة، اللي أقرب طريقة عزف لآلة المندولين.
0: زين أشوف ارتباطك أيضا بالآلات الوترية يعني.
1: أيوة.
0: تعزف عود؟
1: لا
0: ما
1: إن شاء الله أتعلم.
0: تتعلمي؟
1: إن شاء الله.
0: ليش يعني نقول الآلات الوترية؟
1: سبحان الله الآلات الوترية هي يعني صوتها
0: بس. أميمة لو تسمحي ضبط المايك من خلال أيوة بالضبط.
1: كذا؟
0: أيوة بالضبط. وهذا يكون كذا مثل ما بالضبط تفضلي.
1: تمام. الآلات الوترية صوتها شبيه أو نبرة يعني نبرتها شبيهة لصوت الإنسان، حنونة
0: الآلات الوترية.
1: أيوة. فعشان كذا يعني الأقرب لقلبي الآلات الوترية.
0: الأقرب لقلبك.
1: صحيح.
0: إنزين لو قلنا لك بدون ما تعزفي تغني؟
1: أغني
0: في مقطوعة معينة نسمعها منك بدون ما تعزفي،
1: إيش حاب تسمع؟ يعني
0: متابعينا ومستمعينا تقول لكم أميمة إيش حابين تسمعوا، ارسلونا على طبعا رقم الواتساب على 94777975 أو من خلال متابعتكم لمواقع التواصل الاجتماعي إيش تحبوا تسمعوا من أميمة. أميمة اللي يجي بخاطرك الحين تسمعين إياه.
1: أنا أحب الموشحات.
0: الموشحات نسمع.
1: ممكن أغني لكم يعني موشح
0: نسمع.
1: لما صوتي شوية لأنه تعبان
0: ولا يهمك.

عليكم مستمعي الكرام متابعي لنا وبرنامج صباح الشبيبة، وأيضا مع ضيفتنا مميمة الشحي مغنية وعازفة على الكمان والبيانو. رح نطلع لهذا الفاصل وراجع لكم.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة ومع ضيفتنا أميمة الشحيب. أميمة نصبح عليك مرة ثانية بالخير وأهلا وسهلا فيك في صباح الشبيبة. طبعا هذه أيضا تحيات للمتابعين اللي يستمعوا لنا عبر طبعا تردد إذاعة الشبيبة في مسقط والباطنة على 97.5 وهناك في محافظة ظفار على 98.5 وأيضا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس. وما يمكن نتكلم إحنا عن المراحل الدراسية وبداية العزف. أنت تقولي أنه كل الآلات عزفت عليها
1: صحيح.
0: وأنت في المدرسة
1: صحيح.
0: من المعلمات اللي تذكرها أميمة إلى اليوم اللي بدأت تعلمها الموسيقى أو العزف؟
1: هو بدايتي في تعلم الموسيقى كان من أختي، هي عزفت بيانو، فأنا بديت
0: من
1: أتعلم.
0: من خواتك؟
1: مآثر
0: صحيح. عازفت بيانو.
1: أيوه.
0: تحية لي مآثر.
1: فهي في البداية علمتني، بعدين دخلت المدرسة عندي شوية خلفية في عزف البيانو يعني، أو الأورج نحن نقول عنه.
0: أيوة.
1: فدخلت الفرقة الموسيقية وصرت أعزف السلام السلطاني وأعزف يعني تمارين الصباح، وفي أشياء يعني ما أتذكرها بس كنا نعزف كثير يعني ونتدرب كثير. لكن حقيقة أكثر مرحلة دراسية تعلمت فيها في المجال الموسيقي هي مرحلة الثانوية. المعلمة اللي كانت درسني الله يحفظها أوجه لها تحية،
0: أستاذة
1: أماني سمير.
0: أستاذة أماني سمير
1: معلمة مهارات موسيقية في مدرسة الصحم للثانوية للبنات. فالإنسانة هذه يعني كانت أم وأخت وصديقة، فعلمتني وشجعتني كثير. وفي هذيك الفترة ما بس الكمان يعني في الثانوي كنت أعزف حتى جيتار.
0: جيتار
1: رغم أن الآلتين مش تخصصها بس كانت
0: بس تشجع. هي علمتك وشجعتك.
1: أيوة.
0: على
1: كانت تشجعني. أيوة. كثير عشان أتعلم.
0: جميل.
1: ف يعني هي مؤثر كبير في حياتي وإني يعني أثبت على حلمي اللي هو الموسيقى.
0: الله يسعدك. إنزين، فالأستاذ أماني هي من أخذت طبعا في بداية المشوار مع أميمة. أميمة لو قلنا اللي هي آلة المندولين أنت عزفتيها في المدرسة؟
1: صحيح. هي المرحلة
0: إيش اللي يميز آلة المندولين عن بقية الآلة الثانية؟
1: آلة المندولين تشبه شكلها تشبه آلة العود لكن أوتارها حديد. آلة العود
0: وصغيرة حجمها صغير.
1: أيوة.
0: أيوة.
1: وأوتارها حديد. ما نفس العود. العود أيوة. أوتارها نايلون أقدر أقول. فآلة المندولين حديد ومقسمة، يعني الأوتار اللي فيها نفس ترتيب أوتار آلة الكمان.
0: جميل.
1: لكنها مقسمة عكس آلة الكمان.
0: عكسها.
1: أيوة. فأريح في العزف وأسهل. فبدايتي كانت مع المندولين. ولما عاد قالوا لنا إذا بتشاركي في مسابقات إذا بتشاركي في حفلات.
0: أيوة.
1: لازم تبدل الآلة.
0: لازم تبدل الآلة.
1: فاخترت الأقرب. أيوة. للمندولين اللي هي آلة الكمان.
0: إنزين، لنتكلم طبعاً اللي هي المراحل الدراسية في جامعة سلطان قابوس. التحقتي بالتخصص عن رغبة، هل كانت عن رغبة؟
1: صحيح، الرغبة الأولى كانت في القبول.
0: رغبتك أنت أو رغبة أحد ما نقول من الأهالي أو شيء كذا؟
1: لا، رغبتي أنا، حلم الطفولة أقدر أقول عنه.
0: إنزين، ولما تم قبولك كيف كان الشعور؟
1: والله ما أتذكر. الشيء الوحيد اللي أتذكره أنه يعني عزلت نفسي في غرفة.
0: أيوة.
1: يعني
0: بعدين عبرت عن مشاعرك.
1: الله حدد لي حلم 12 أيوة. سنة جالسة أسعى له. فالله وقف معي.
0: بس لا تحط المايك كذا. أيوة. جميل.
1: وانقبلت في أول رغبة لي في القبول الموحد والحمد لله رب العالمين. بس زي. ما أتذكر إيش كان شعوري.
0: ما تعرفي ما تذكر إيش كان الشعور؟
1: ما أذكر.
0: شعور ردة فعل العائلة أو الأهل كيف كان؟
1: العائلة بداية كانوا يحسبوا التخصص تربية.
0: أيوة.
1: فيحسبوني أنا بتخرج أصير معلمة موسيقى.
0: أيوة.
1: ما يعرفوا إن تخصصنا علوم موسيقية.
0: علوم موسيقية.
1: أيوة.
0: بمعنى إنه ما شرط إنك تروح يعني معلم. أيوة. مهارات موسيقية.
1: صحيح.
0: أها.
1: فبعد سنتين صارحتهم قلت لهم أنا ما معلمة ترى، يعني أتخرج ما أصير معلمة، عندي وايد مجالات أتوظف فيها.
0: أيوة.
1: فشرحت لهم يعني عمق التخصص اللي انقبلت فيه يعني، وكانوا معي شجعوني يعني حتى لو ما كان تربية كانوا معي.
0: جميل. طبعا نوجه تحية لعائلتك اللي بعد رافقوك أيضا. هو صار عن قناعة ورغبة منك تكوني أميمة في هذا المجال بعد 4 سنوات في التخصص. أنت الحين سنة رابعة في جامعة سلطان قابوس.
1: صحيح.
0: إنزين، كيف تقيمي الموهبة بين نقول تقيمي أو في فرق بين الموهبة الفطرية والعلم التعليم الأكاديمي للموسيقى؟ هل اكتفيت أنت بس بالتعليم؟
1: لا.
0: أو أنها فطرة هي من صغرها أميمة وهي؟
1: هو من صغري أنا أحب الموسيقى. فلما دخلت التخصص دخلت عندي يعني أساس أقدر أقول. فالأساس هذا ساعدني كثير أني أتأقلم على البيئة الأكاديمية والمواد الدراسية الصعبة، ساعدني كثير. طبعا الموهبة يعني أتوقع أن عندي موهبة لكن أنا بنيتها، يعني ما بس موهبة وخلاص، لا بنيتها، سعيت يعني أنها تكبر هذه الموهبة.
0: جميل جميل. المشاركات، آخر مشاركة لك متى كانت؟
1: آخر مشاركة،
0: لأن في مشاركات راح نتكلم عنها.
1: آخر مشاركة
0: في اليوم الوطني كانت
1: في هو نوفمبر السنة الماضية. كان في كثير مشاركات، وأهمهن أو يعني اللي أتذكرها آخر شيء كانت مشاركتي مع في حفل اليوم الوطني في البريمي مع مركز عمان للموسيقى التقليدية.
0: جميل.
1: كانت هذه أكبر ويعني أحلى مشاركة وأحلى تجربة خطها في حياتي. تعرفت طبعا على ناس فنانين كبار، ويعني صراحة أنا ما أعرف كيف الله يسر لي أموري أكون معاهم، لكن كان الشعور جدا جدا جميل.
0: الله يوفقك. احنا راح نطلع لفاصل اعلاني مستمعين الكرام، وبعدها ان شاء الله بستكمل الحديث مع اميمه الشحي.
2: شبابه اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: يمنع تصريف مياه الامطار من اسطح المنازل الى شبكه الصرف الصحي لما يسببه ذلك من اضرار واشكاليات فنيه على الشبكات الداخليه وشبكه الصرف الصحي العامه. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: إيش اسم هذه المعزوفة؟
1: نسيت صراحة، نسيت.
0: معزوفة غربية بس يعني تعزفيها غالباً أنك تعزفيها. زين، شايف الطلب على السماع المعزوفات الغربية كثير صار يعني في الفترة الحالية؟
1: ما أحس، لا. يمكن في الدول الخليج يركزوا على العربي، على العربي
0: شرقي.
1: أيوة، فالغربي يعني نحن يعني مثل ما خبرتك بحكم الدراسة الغربي، بس الشرقي يعني التوجه الأكبر حالياً للشرقي، أو بقول الخليجي حتى.
0: أيوة
1: صحيح،
0: بالفعل. زين، أول مشاركة لك رسمية كانت متى؟ كذا بعد ما أصبحت نقول أميمة دخلت الاحتراف وكذا، ملتقى تقريبا اسمه ملتقى إبداعي،
1: ملتقى عام 2019. إبداعي حياتي، أيوة، كان في 2019.
0: أيوة.
1: في كلية عمان البحرية.
0: كلية عمان البحرية،
1: أيوة. كان في البداية، كانت بداية أول شيء مرحلة تقييم.
0: جميل.
1: بعدين عاد تم اختيارنا نقدم أمام جمهور. هذا كان أول ظهور لي أمام جمهور.
0: أول ظهور أمام جمهور. صحيح. كيف كان الإحساس؟ كيف كان الشعور؟
1: كان حلو، وكانت كان وايد حلو، وكان كانت الآلة اللي معي آلة المندولين.
0: آلة المندولين.
1: صحيح.
0: زي ما تحفظي شيء من مع الفنانين الخليجيين؟
1: غناء.
0: هي كغناء. في أغنية معينة وأنت لما كنت صغيرة أو حتى في هذه المراحل؟
1: بخصوص الغناء، يعني أنا بديت غناء وأنا جدا صغيرة.
0: يعني وعد الحين خلاص ما صرت تغني؟
1: لا أغني بس سبحان الله، يعني اختلفن الأذواق.
0: أيوة.
1: حاليا أكثر الأغاني اللي أحب أغنيها يعني اللي تكون بالعربية الفصيحة،
0: بالعربية العربية. اللي هي مثل الموشحات وغيرها،
1: موشحات حتى الأغاني اللي أغاني عادية يعني تكون بالعربي وايد أحبها. خليجي ممكن أغني مرني هي اللي حسين جسمي
0: نسمع.

0: أغنيها كامل؟
1: نسمع
0: من البداية؟
1: خذي راحتك.
0: تمنيت كامل ولا أدخل معه؟
1: دخلي معه.

0: من المقطع الثاني خلينا نقول في هوايات متعددة عند أميمة. إيش علاقتك بالكشافة والجوالة؟
1: الجوالة بالنسبة لي أو الحركة الكشفية بشكل عام.
0: الحركة الكشفية.
1: أيوة بالنسبة لي يعني هي المتنفس أقدر أقول.
0: متنفس.
1: أيوة يعني اكتشفت إن شخصيتي انبنت جزء من شخصيتي انبنى بسبب الحركة الكشفية.
0: بسبب الكشافة.
1: أيوة.
0: الحركة الكشفية.
1: فحاليا أنا في منتسبة لعشائر جوالة وجوالات جامعة سلطان قابوس ويعني أحس هذه عائلتي الثانية عائلتي البعيدة.

0: الله. كنت تتكلم عن الحركة الكشفية، ما زلت إلى اليوم؟
1: أيوة، أنا من صف الأول في الحركة الكشفية، بعدين في فترة الثانوي يعني قطعت حكم أن الدراسة يعني والنسبة وكذا، فشاف الأهل أن شوية ضغط علي. أيوة. فستوب
0: تفرغت طبعا للدراسة أكيد. أيوة. المهارات الكشفية دائما تعلمنا القيادة، الصبر، صح؟ الاعتماد على النفس.
1: صحيح.
0: وهذا اللي صار مع أميمة.
1: صحيح.
0: أميمة إن شاء الله تعالى خلال نقول كم يوم ومسافرة إلى
1: جمهورية الصين الشعبية إن شاء الله.
0: ليش؟ ممكن تكلمين عن
1: هي مكرمة سامية للطلبة المجيدين في التحصيل الأكاديمي، والمجيدين أيضا في الأنشطة الطلابية.
0: في الأنشطة الطلابية.
1: أيوة. فيأخذوا عدد بسيط يعني من كل دفعة دراسية، ويعني يكون تكريم لهم، يروح الزيارة طبعا ترفيهية ونفس الشيء معرفية لدولة، ويختاروا يعني في الغالب الدول اللي ثقافتها يعني عندها ثقافة كبيرة قوية. فنصيبنا إن شاء الله نروح جمهورية الصين الشعبية.
0: كم تقريبا يوم؟ كم يوم هناك؟
1: ثمانية أيام.
0: كل التوفيق إن شاء الله، تروح وترجع بالسلامة أكيد واستفادة من هذه التجربة أميمة. نقول بعد التخرج هل تطمحي للعمل في مجال التدريس أو مجال الأكاديمي يعني، أم هناك مجال آخر؟
1: حاليا طموحي الأكبر أو سعي الأكبر أقدر أقول إن للمجال الأكاديمي.
0: مجال الأكاديمي.
1: صحيح. بس ما يمنع يعني في بداية مسيرتي أشوف تربية يعني. ما يمنع، لحد الحين يعني ما في قرار ثابت.
0: أيوة.
1: بس إن شاء الله نشوف الله إيش كاتب لنا.
0: يلا كل التوفيق
1: يعني يا رب.
0: يعني نقول ممكن تروح للتأليف أيضا الموسيقي؟ في فكرة؟
1: ممكن، ليش لا؟
0: تأليف الموسيقي
1: إن شاء الله.
0: حلم معين تسعى أميمة لتحقيقه إن شاء الله في عالم الموسيقى؟ تسعي مثلا أنك تحلمي أنك تكوني كذا تحيي حفلة بمفردك، حفلة منفردة، هل متخيلة في يوم من الأيام؟
1: ممكن، يعني في يوم من الأيام كنت أحلم أني أكون مايسترو لفرقة.
0: مايسترو لفرقة.
1: صحيح. لكن حسيت أنه يعني ممكن أنه ما يناسبني، لأن ياسا أشوف أن مجالي أكثر المجال الأكاديمي، أحب أكثر المجال الأكاديمي، مجال التدريس لكن مش المدارس يعني.
0: مش المدارس.
1: أيوة. ففي فترة كنت أفكر
0: ممكن تكوني في معاهد مثلا موسيقية وكذا.
1: ممكن.
0: تفكر أنك تألفي ألبوم، تعمل ألبوم؟
1: ما جاتني يعني الفكرة. ممكن يعني
0: مقطوعات وكذا،
1: أغنية مثلا أكتبها
0: ممكن،
1: أو ألحنها كذا يعني، بس إني أعمل ألبوم كبير أحس.
0: لو فكرت أميمة إنها ممكن من خلال تقولي إن ممكن تكون لك أغنية، هل في شاعر معين في بالك؟
1: شاعر؟
0: هي.
1: لا، ممكن أخلي رحاب أختي تكتبها.
0: رحاب؟
1: إنها كاتبة يعني.
0: أستاذ رحاب الله يعطيها العافية ونوجه لك كل التحية، كاتبة ممكن، وخلاص اكتملت إذن المثلث اكتمل. رحاب تكتب، ما آثر قلنا اللي تعزف على البيانو وكذا، وانت تكون المغنية وفي نفس الوقت أيضا. الله يحفظكم يا رب. متابعين، احنا مواصلين معاكم أكيد برنامج صباح الشبيبة، والحديث أيضا عن نقول الرحلة أو
1: المكرمة السامية.
0: المكرمة السامية انت ما زلت عليها طبعا، اللي هي تتحدث عن اللي بتروح ان شاء الله تعالى بعد كم يوم الى الصين، وكل التوفيق اكيد لك. خلينا نقول أميمة الحين، ايش هي رسالتك اللي منهم في عمرك ويحبوا مثلا انهم يكونوا في هذا المجال؟
1: اقدر يعني اقولهم ان السعي وايد حلو. اذا عندهم رغبة في المجال الموسيقي، في اعرف كثير ناس بحبوا الموسيقى بس مثلا عندهم خوف من المجتمع أو من الأهل، فضغط المجتمع هذا جدا يأثر في تقبلهم لموضوع حبهم للموسيقى. فأنا أشوف أن مهما كان في ضغوطات من المجتمع أو من الناس اللي حوالينا، نحن نسعى إذا هذا الشيء نحن نحبه ونشوف نحن قادرين فيه نوصل لأماكن كبيرة، ليش ما نبدأ؟ والسعي ما بس في المجال يعني، في
0: أكيد
1: مجال الموسيقى
0: تحديات وفي صعوبات
1: كذا. صحيح، في كثير. فالطلاب أو بشكل عام يعني أي إنسان يحب مجال معين وعنده ضغوطات من المجتمع، من الأسرة، من أي مكان، هو يسعى. ممكن حتى يعني ما يكون السلك الأساسي في حياته نقدر نقول حتى جميل. ما عمل الأساسي
0: صحيح.
1: لكن ما يمنع نفسه بس لأن المجتمع ما راضي أو الأهل ما راضين
0: كذا يعني. كلمة شكر لمن تقدمها أميمة؟
1: شكر في كثير ناس أريد أشكرهم للأمانة كثير كثير
0: وهم حابين يسمعوا.
1: في البداية أهلي الحمد لله، يعني أنا عشت في بيئة جدا داعمة ودعمها جدا كبير، فأمي أبوي إخواني دائما شجعوني أني أبدع أكثر وأسعى أكثر. وأشكر طبعا معلمات المدرسة، لأن يعني بقول أغلبهم، في معلمات حتى ما راضين أني أتخصص موسيقى خبرتك لأن المجتمع يعني في معلمات كانوا يشوفوا العكس، كانوا يشوفوني شيء كبير في المستقبل في الموسيقى. وأيضا القسم ما أقدر أنساه، يعني زملائي معلميني مدرسيني لهم جدا يعني شاكرة، شكري لهم كبير جدا. وخاصة يعني زملائي في البداية أنا كنت واجد خجولة في القسم، فهم شوي شوي دفعوني عشان أبدأ أن يعني يظهر اسمي في الجامعة.
0: وللعيلة من في العيلة؟
1: العيلة كلهم
0: كلهم
1: كلهم، أمي الوالدة أبوي إخواني خواتي كلهم كانوا يعني يدعموا باللي قدروا عليه.
0: نوجه لكم كل التحية من برنامج أكيد صباح الشبيبة. شكرا لك أميمة.
1: شكرا لك
0: أميمة بنت إبراهيم الشحي، طبعا طالبة نقول في جامعة السلطان قابوس سنة رابعة. كل التوفيق لك وفي مشوارك الجميل هذا.
1: شكرا.
0: كل التوفيق وإن شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلامة
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى. إذن مستمعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين ومستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.
2: خليك شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: انت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صباح الشبيبة على 2499-00-00. نقول السلام عليكم. صباح الشبيبة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الجمال مع الشبيبة. يلا حيهم.
0: الله حيهم. أخوي أحمد أخبارك؟
4: يلا سعيد.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب وخير.
4: يا أبرار ولا بدون أستاذ أبرار بس.
0: أبرار أستاذ أبرار تستاهل. كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
4: الحمد لله يا سيدي، اخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الله يبارك فيك ويسلمك اخوي احمد. سعيدين بسمع صوتك اكيد.
4: والله انا اللي اسعد، والمتابعين كلهم سعيدين بسمع اصواتك.
0: جميل. واحنا تعرف من الجمال احمد نقول احنا دائما اصواتكم اتصالاتكم بالنسبه لنا هي المفاجآت السعيده حقيقه، يعني ممكن تكون كذا وفجاه يجيك اتصال. هذا اليوم العالمي اللي هو يوافق 18 أغسطس من كل عام يوم المفاجآت السعيدة. هاي أحمد، إيش المفاجآت اللي حصلت عليها؟
4: والله شوف طبعا بدون مجاملة والدليل الأفعال، يعني راح تشوفونا يعني متابعين لبرنامجكم من كثر يعني سعادتنا بهالبرنامج.
0: الله يسعدك.
4: وبيكم أنتم المقدمين وهالجو الجميل اللي أسعدتوا فيه الناس حقيقة، ونتمنى إنه هذا البرنامج يعني ساعات يا الطول يا تخلوا بعد العصر زين.
0: أوه يا ساعات الطول يا إما إنه بعد العصر.
4: هي مرة يكون مرة ثانية في العصر.
0: يعني نرجع مرة ثانية نقدم برنامج.
4: إيه وش مشكلة؟
0: الله يحفظك أحمد. في برنامج طبعا اللي هو نقول من الخريف من الساعة 6 إلى 8، بإمكان أيضا متابعين ومستمعين إذاعة الشبيبة متابعة هذا البرنامج. لكن أحمد إحنا معاكم أكيد لغاية الساعة 9، ما مكفي يعني أحمد 9 إلى الساعة 9 أحمد، من 6:30 إلى 9.
4: نحن ودودنا إلى 9 المساء طال عمرك.
0: أنت تستاهلي الغالي، تستاهلي.
4: حياك سلام.
0: تستاهل الغالي. أحمد رأيك في المفاجآت؟ إحنا ما شرط أن المفاجأة مثلا تكون مادية، ممكن تكون كلمة، ممكن موقف معين.
4: طبعا شوف المفاجأة لما تكون نفسية ومعنوية قيمتها أكبر وتأثيرها أعمق من المادية. المادية شيء زائل. يعني ما في واحد منا في حياته ما مر بمفاجآت أو لحظات سعيدة كثير. أنا يعني بعطيك مثلا مثال عن نفسي أتكلم من ضمن أمثلة كثيرة مرت في حياتي. يعني أنا كان عندي صديق وصديق مقرب وعزيز أيام الدراسة، وهذا الإنسان من جنسية عربية وكان تجمعني فيه مواقف كثيرة جميلة. هذا الإنسان سافر وغادر وظل سنين وبعدين رجع، كان ما أدري إيش عندهم هناك في دولة الإمارات الشقيقة، وحصل فرصة أنه يجي عمان وتصادف عن طريق شخص آخر تواصلنا وقال لي أنا فلان موجود. فكان لحظة لقائي بهذا الإنسان يعني مفاجأة جميلة جدا ولحظة سعيدة بحكم أن هذا الإنسان تربطنا في علاقة يعني قوية. فكان هذه من اللحظات السعيدة. وفي لحظات كثير الإنسان مثل ما هناك لحظات حزن وكذا، في لحظات أكيد سعادة وفرح.
0: أكيد والله يديمها يا أحمد، الله يديمها
4: بي. اللهم آمين.
0: احنا سعيدين بسماع صوتك الغالي. شكرا.
4: الله يسعدكم يا رب، حياكم الله. مع السلامة.
0: في أمان الله، يومك سعيد
4: ويومكم سعد.
0: مع السلامة. مع السلامة. وعلى 9477795 مجموعة من الرسائل وصلتنا في موضوع حلقة اليوم. يقول أنا اكتشفت أني أقوى مما توقعت، وإني قدرت أكمل رغم كل الظروف اللي مريت أو مرت علي. وطبعا هذه في موضوع حلقة اليوم. يقول أنا شخص لا ينظر للأمور بسطحية، فلا قسم الهدايا أو المفاجآت بالقيمة المادية، بل بالقيمة المعنوية والأثر النفسي. الامتنان والتقدير للقيمة الإنسانية، تقديري لمن يدخل حياتي أو لمن يدخل حياتك في الوقت المناسب، يقف معك دون طلب. وأيضا عبارة أني أنا قدرت أكمل رغم كل الظروف، كل الظروف اللي مرت علي، تعكس روح قوية لا تستسلم بسهولة، والعاطفة المتزنة والحاجة للدعم الصادق. رغم استقلاليتي وقوتي إلا أني أحمل قلب دافئ عاطفي يحتاج إلى الأمان والدعم غير المشروط. هذا طبعا المفاجآت السعيدة من المرسل عبد الله أو عبد العزيز العبد الله من قطر. شكرا لك يا عبد العزيز. وأيضا في رسالة صباحية من ناصر الزيادي. غالبا ناصر رسائله طبعا مميزة. اللهم ارحم ضعفنا وأمر روعنا واسعد قلوبنا وفرج همومنا، اللهم آمين. هذه رسالة صباحية وصلتنا من الأخ ناصر الزيادي. وأيضا في رسالة هنا وصلتنا من المملكة العربية السعودية من الأخ مشعل الرشيدي، اللي يقول المفاجأة أحتاج عسى الله يرزقك يا مشعل. مش عارف انت محتاج هدية كبيرة قصدك صح؟ عسى الله يرزقك اليوم ان شاء الله. من اذا سمعت رسالتي ان شاء الله من بعد الرسالة يا رب توصلك هذه الهدية اللي تريدها. وايضا سامي العبد اللي يصبح علينا بالخير وعلى المستمعين والمتابعين، شكرا لك يا سامي. وكل من يعرف سامي العبدلي. وهنا أيضا رسالة تقول صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال، أصبح على كل مستمع في إذاعة الشبيبة وبرنامج صباح الشبيبة، عيد وأيضا عاهد وأبرار. أحلى يوم طبعا التقيت بصديقي خالد من السعودية وفراس من العراق. أحلى يوم كان، يعني تخيل تكلم أشخاص سنوات ما سبق وشفتهم. هذه هي الميزة الحلوة والجميلة في عالمنا الافتراضي والتقنية. طبعا هذه الرسالة وصلتنا من الأخ سعد. والله يديم المحبة بينكم وبينك وبين أصدقائك يا سعد، وهذا أكيد من المفاجآت السعيدة. إذن مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين ومستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة. خليكم دائما وأبدا على السماء.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأحبة، وصبحكم الله بالسعادة والمحبة والسرور. في الحين تقريبا واصلين كذا كم 40 دقيقة على نهاية البرنامج. طبعا عند الحساب الدقيق عيد، لكن يعني تقريبا كذا
2: وصلنا 23 دقيقة و 24،
1: يعني كم باقي 40 دقيقة؟
2: أقل من 40 دقيقة.
1: أقل من 40 دقيقة. زدت ليش مستعجل؟
2: حسابات يعني.
1: فعموما مستمعينا طبعا اليوم 18/8 صادف اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة. فمن بين المفاجآت السعيدة مستمعينا لما أحد كذا يوديك مكان طبيعي ويقول لك كذا أنت الحين محمول مزمو إيش يقولون؟
2: محمول كل شيء.
1: ويعني أمورك طيبة وتروح لهذا المكان الطبيعي عشان فقط أنك أنت تتأمل، لأن الخلوة والتأمل مستمعين هي أحد الوسائل المهمة، وتكون هي وسيلة طبيعية لتجديد خلايا المخ وتسكين الألم. فما في أحلى من أنك أنت كذا تروح لمكان وتفاجأ الأشخاص اللي تحبهم وتوديهم مكان طبيعي عشان يتجدد عندهم خلايا المخ ويكون في تسكين للألم. فتوصل باحثون في جامعة كاليفورنيا عبر دراسة حديثة نشرت في دورية كوميونيكيشن بيولوجي ونقلها موقع ساينس ديلي، إلى أن الانخراط في برنامج مكثف للتأمل وممارسات العقل والجسم لمدة أسبوع واحد فقط كفيل بإحداث تحولات بيولوجية عميقة في تركيب الدماغ ومكونات الدم والاستجابة المناعية، بما يتجاوز مستمعين التأثير الشعوري المعتاد للاسترخاء نحو تعزيز القدرات التكيفية للبيولوجيا البشرية.
2: واستندت مستمعينا الدراسة إلى تجربة ميدانية شملت 20 شخص من الأصحاء شاركوا في برنامج خلوة لمدة 7 أيام، ضمن محاضرات تعليمية ونحو 33 ساعة من جلسات التأمل الموجهة والعلاج الطبيعي، حيث جرى تقييم المشاركين قبل التجربة وبعدها عبر تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتحليل عينات الدم لرصد المتغيرات الأيضية والجزيئية والمناعية.
1: وطبعا كشفت نتائج الفحوص الدماغية عن هدوء وتراجع في نشاط المراكز المسؤولة عن الحديث الداخلي والمشتتات أثناء التأمل، وهو ما ينعكس مستمعين على رفع كفاءة الوظائف العقلية. وأيضا أظهرت الفحوص المخبرية مستمعين قفزة في مستويات المرونة العصبية، إذ أظهرت الخلايا العصبية قدرة أكبر على النمو وتشكيل تشابكات جديدة عند تعريضها لبلازما الدم المأخوذة من المشاركين عقب انتهاء فترة التأمل.
2: ورصد التقرير العلمي تحسنا في كفاءة التمثيل الغذائي من خلال زيادة قدرة الخلايا على استغلال الجلوكوز في توليد الطاقة بالتوازي مع ارتفاع التخليق الداخلي للمركبات المسكنة للألم التي يفرزها طبعا الجسم طبيعيا، مما يفتح آفاق جديدة لتنشيط آلية التسكين الذاتي دون الاعتماد على العقاقير الطبية.
1: وطبعا مستمعين شهدت المنظومة المناعية تفاعلا تكيفيا أكثر تعقيدا عبر ارتفاع متزامن في المؤشرات الالتهابية والمضادة للالتهاب، وهو ما اعتبره الفريق البحثي مؤشر علمي قاطع على أهمية التدخلات الذهنية وغير الدوائية في دعم السلامة النفسية والعاطفية وزيادة قدرة الجسد على التأقلم مع الضغوطات وتحسين جودة الصحة العامة مستقبلا.
2: إذن في فقرتنا الصباحية الصحية، الخلوة التأمل وسيلة طبيعية فعلا لتجديد خلايا المخ وتسكين الآلام، وعسى الله يرزقنا إن شاء الله تعالى.
1: والله ما في أجمل عيد من أنك تروح مكان طبيعي منظر طبيعي وتروح بس تتأمل.
2: زي قولي طرشولة عسى يفهموا يعني
1: طرشولة. لا أنا بحطها في جروب الأهل أنا من الحين صدعهم على السفر
2: كذا،
1: فبطرش لهم لأنه فعلا حلو كذا تروح مكان طبيعي وتتأمل. وطبعا فعلا وايد مفيد. وعلى اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة حلو انك تفاجئ اهلك، تفاجئ أكيد. بنتكم اخر العنقود، تودونها مكان طبيعي تفرحونها، مو عشان شي بس عشان تتأمل لا اكثر.
2: ما ادري ايش
1: ما بشي بس ابغى اتأمل.
2: لا يعني ما فيها مصاريف وكذا بس يودوني عشان تتأمل.
1: استاهل انا المصاريف، استاهل حد يصرف علي.
2: اللي هو في موضوع ايضا المفاجآت السعيدة يعني.
1: طبعا ضمن المفاجآت السعيدة
2: يلا اكيد عساها يعني كذا نقول طلعة محضرين لك وانت بدون ما تعرفيها، وممكن احيانا تعرفي بس تسوي أيوة نفسك
1: نفس انك
2: ما
1: تعرف. حركة مستر بن أيوة. لما اهدى نفسه هدية وراح خلاها خلف الباب وسوى نفسه انه يعني يقرا ويشرب قهوه وكذا، بعدين بسرعه بسرعه راح يركض دق الجرس ومسكر الباب وسوى نفسه متثاقل. ليش يعني انه من دق الباب راح فتح وخلى نفسه متفاجئ انه في هديه، هو اللي هادي نفسه. فهذا اللي يقول لك اسعد نفسك بنفسك.
2: في موضوع حلقه اليوم،
1: في موضوع حلقه اليوم طبعا وصلتنا مشاركات وايد. ابو زينب بعيد قال انه رسل رساله في الواتساب، وطبعا ابو زينب من السعوديه يوجه له تحيه، يقول غبت عنكم فتره لاني كان مسوي عمليه، فما تشوف شر ابو زينب، هذه تحياتنا لك. وايضا تحياتنا لمحمد التيجي وكذلك لكل اللي مشاركين في رسائل على 9477795.
2: حمدان الردين يقول قلوبنا بسيطه لا تقيس قيمه المفاجاه بحجمها بل بمدى الدفء المخبأ فيها. يسعدنا موقف صغير يخبرنا أننا في البال أو رسم ابتسامة عفوية على وجه من نحب أو لفتة اهتمام دافئة تجبر خاطرنا في منتصف يوم شاق. هذه التفاصيل الصغيرة مستمعينا هي التي تصنع الأمان الحقيقي في أيامنا، وتذكرنا دائما بأن السعادة ليست في كثرة ما نملك بل في صدق ما نلمسه من مشاعر تعيد قلوبنا السكينة وتعبنا طبعا وتعيننا عفوا على مواصلة الطريق برضا وطمأنينة. شكرا لك يا حمدان الرديني. وأيضا هذه رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على إذاعة الشبيبة، أجمل وأحلى خبر لما وصلني إن زينب جت على هالحياة. الله، هذه الرسالة من أبو زينب.
1: أبو زينب الله يخلي لك زينب يا رب العالمين،
2: ويخليها.
1: يقول نعم من 7 سنوات كانوا يتريون الظنى والله رزقهم بزينب، فالله يديمها يا رب.
2: اللهم آمين،
1: وتقر عيونكم بزينب يا رب العالمين.
2: اللهم آمين. وأيضا هذه رسالة من جاسم. جاسم يقول أحلى مفاجأة هي التي تأتي بدون غاية وتصنعها يد شخص تحبه، مثل عودة غائب بعد طول انتظار أو احتفال بسيط وغير متوقع يغير يومك العادي إلى ذكرى جميلة أو حتى كلمة طيبة في وقتها. الله يديمهن يا أخوي جاسم، جاسم السعدي تحية لك.
1: آمين يا رب، يعطيك العافية جاسم السعدي. إذن مستمعين شو أحلى مفاجأة حصلت لك، وحلو أنه باليوم العالمي طبعا 18/8 اليوم العالمي المفاجآت السعيدة، تسعد الناس اللي في بيتكم، تسعد الناس حتى تسعد الصغار، تقول ما سبت اليوم العالمي المفاجآت السعيدة أهديكم هذه المفاجآت السعيدة. ففعلا خصوصا عيد
2: كذا في البيت وانت جالسين كذا،
1: أيوة
2: الوالد
1: عاد هاي لعبتي على فكرة،
2: ها
1: يعني كذا أجيبهم أشياء بسيطة
2: أو مثلا حتى وأنتوا جالسين في البيت يعني
1: أيوة أجيبهم أشياء بسيطة وأقولهم هذه مفاجأة يعني كمفاجأة سعيدة
2: يعني.
1: الأطفال يفرحون للأسف الكبار ما يعطوني رياكشن بس عادة كلنا مستانسة. عموما مستمعين المفاجأة في الوقت المناسب أكيد لها معنى مختلف، يعني أحيانا المستمعين نفس المفاجأة لو حصلت في وقت مختلف ما يكون لها نفس التأثير. يعني شخص ممكن يهديك وردة في يوم عادي جدا وانت وايد تفرح، لكن اذا كنت فعلا تمر بموقف وايد صعب وفجأة اي شخص يهديك وردة ويقول اعرف انك محتاجة تبتسم او يكتب لك كلام عبارة وايد حلوة لو انت ما تعرف هذا الشخص، فهذه الوردة تصير اكيد لها قيمة ثانية تماما، لان التوقيت احيانا مستمعينا يصنع جمال المفاجأة. فاذا كنت تعرف ان شخص قريب منك يمر بضغط او تعب او فترة صعبة، يمكن ما تحتاج تسوي له شيء كبير، مجرد انك تظهر له اهتمامك في الوقت المناسب فهذا يكون اكبر مفاجأة واجملها.
2: وهل شرط مستمعي الكرام ان المفاجآت الحلوة لازم تكون غالية باهظة الثمن؟
1: والله تبين صدق تبين صدق حلوة ترى المفاجآت الغالية.
2: زين هنا خلينا نقول ايضا بالنسبة للمفاجآت اكيد يعني البعض ممكن تسعده، ها ولا الاغلب كذا ابرار تسعدهم الهدايا الغالية
1: والله ما نكر يعني والله تيك سيارة فاخرة من وكالة مثلا وكذي وأكيد طبعا بتستانس نفس حسنة تقريبا
2: الزهرة
1: اللي عمتها أعطتها هي هدية
2: سيارة و2026 تليفون
1: إحنا برأي تليفون قادرين على السيارة
2: عادي. بس لما تكوني أبرار أنت صاحبة المفاجأة، أنت اللي تحضري للمفاجأة لأشخاص آخرين، كيف هو الشعور؟
1: والله شعور وايد حلو جد يعني شعور أنه وايد استانس، مجرد ما أشوف الشخص فرحان فأنا أكون مستانس أكيد.
2: صحيح انك انت ترتب لي هذه المفاجاه، تشوف انت ردة فعلهم هم يعني بالضبط. تشوف الشخص اللي تهديه او الشخص اللي تفاجئه ما من خلال تعبير يعني ردة الفعل بعد ما شاف المفاجأة هذه منك أنت. أكيد هذه بحد ذاتها يعني نقول هذه مفاجأة سعيدة، شعور جدا طيب
1: بالضبط،
2: ويترك أثر أكيد مع السنوات، حتى مع السنوات يعني
1: وتصلح أشياء وايد بالمفاجأة. يعني ممكن
2: يكون حد زعلان منك،
1: شخص زعلان منك وتفاجأ. أنا شكلي بزعل من عيد عشان يفاجئني بشيء بس خلني أدور شيء يزعل عليه فأحيانا المفاجأة ما تكون فقط للفرح عيد، أحيانا تكون طريقة للتقرب من شخص ابتعد عنك أو شخص زعلان منك أو لإعادة كذلك التواصل مع صديق قديم أو حتى لكسر الروتين في العلاقة أو في البيت. فيعني مثلا شخص أنت ما تكلمت معه فترة طويلة فجأة ترسل له رسالة تقول له تذكرتك اليوم وحبيت أطمن عليك، يمكن بالنسبة لك هذا مجرد رسالة لكن بالنسبة له تكون سبب في ابتسامته أو حتى بداية عودة علاقة كانت بعيدة. فأحيانا الإنسان ما يحتاج حل مشكلته، يحتاج فقط أن يشعر أن أحد يتذكره. نحن متواصلين معاكم لكن بعد هذا الإعلان.
3: خليك شبابي. سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .com

0: صباح عليكم بالخير مستمعي الكرام، وهذه تحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي واللي مثبتين أكيد الموجة 97.5 وعلى 98.5. نروح لفقرتنا التالية ترند الشبيبة،
1: الخبر اللي
0: إيش محضرة اليوم؟ إيش تحضيراتنا اليوم؟
1: يعني وايد تداول هذا الخبر، وايد انتشر هذا الخبر. أنا بصراحة ضحكت لما شفت الخبر، يعني ما استوعبت. في الخبر أكيد سمعتوا عنه مستمعينا، اللي هي فضيحة مصنع بسكويت شهير في مصر أنه استبدل الكاكاو، طبعا بسكوت أوريو، فبسكوت أوريو استبدل الكاكاو بالفحم النباتي. فطبعا الأجهزة الرقابية والتموينية ما وقفوا على هالموضوع في جمهورية مصر العربية. طبعا لقوا مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت يعتمد على استخدام الفحم النباتي كبديل رخيص للكاكاو لمنح بعض منتجاته اللون الأسود، إلى جانب استخدام خامات منتهية الصلاحية للأسف ومجهولة المصدر في تصنيع المنتجات الغذائية. الله يعين اللي أخذ منهم.
0: نعم الله يعين. واكتشفت الحملات مستمعينا التموينية في محافظة القليوبية المصنع الذي يعمل خارج المنظومة الرسمية ويقوم بتصنيع مواد مغشوشة وغير مصرح بها، من بينها البسكويت المخصص لصناعة الآيس كريم والبسكويت المغلف. وأسفرت المداهمة التي نفذها مديرية التموين أو نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع إدارة تموين كفر شكر وإدارة التجارة الداخلية عن التحفظ على نحو 1.8 طن من الخامات والمنتجات الفاسدة، فيما أثارت الواقعة حالة واسعة من الاستنكار جراء كبر مساحة المصنع وكثافة عمالته وحركة شاحناته اليومية لنقل الخامات وتوزيع المنتجات دون اكتشاف نشاطه إلا عن طريق الصدفة.
1: وأعمال التفتيش مستمعينا كشفت اعتماد المصنع على المادة الملونة E153 الفحم النباتي لإكساب البسكويت مثل ما ذكرنا لونه الأسود بديل عن الكاكاو، فضلا طبعا مثل ما ذكرنا يستخدم مواد يعني مواد وخامات مجهولة المصدر منتهية الصلاحية ودون وجود فواتير تثبت مصدرها، يعني حتى مصدر هذه المواد والخامات المنتهية ما يعرفون شو مصدرها. فشملت المضبوطات المتحفظ عليها برميل جلوكوز منتهي الصلاحية بوزن 100 كيلوغرام وثلاث كراتين زبدة منتهية الصلاحية بوزن 30 كيلوغرام وبرميل يحتوي على مادة الفحم النباتي الملون يا ربي، إضافة إلى 50 كرتون من بسكويت الأوريو تم الصنع بوزن 7 كيلوغرامات للكرتونة و55 كيس من البسكويت المستخدم في إعادة التصنيع بإجمالي وزن بلغ 1100 كيلوغرام.
0: الله المستعان. بس
1: الله المستعان، بس تخيلت الطعم. تخيلت تأكل فحم
0: يعني، بس كيف كذا مشت يعني لأيام أو لفترة أو مجرد ما تم طبعا عمل هذا تمت الاكتشاف؟ يعني
1: ما أعرف، بس أنا أتوقع يمكن أحد مرض يا يعني يا تعب وكذا، فالأجهزة طبعا الأجهزة الرقابية راحوا فتشوا ولقوا أن هذا المصنع غير مرخص، أو ممكن أنه طبعا من رحلة السعي أنه لما يسعون أنهم يفتشون كدوام وكذا لقوا هذا المصنع. مستمعين أكيد بعد هذا الإعلان راح نستكمل إحنا الفقرات إن شاء الله.
2: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يومياً من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

صباح المناسبات السعيدة وصباح المفاجآت السعيدة. 18/8 مستمعينا يصادف اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة. بما أن اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، حنين البلوشي حبت تفاجئ عيالها وتفاجئ أبنائها لأن جميعهم مواليد شهر أغسطس. فنقول كل عام وانت بخير والعمر كله، وعيد سعيد ويوم ميلاد سعيد لمال الله ولميثم ولمالك.

0: إذن العمر كله لمال الله
1: أكيد.
0: وميثم ومالك
1: مالك ومال الله
0: طبعا حنين تابعنا وتسمعنا الحين
1: إن شاء الله تعالى العمر كله للأبطال الثلاثة مال الله وميثم ومالك. نقول لكم من صباح الشبيبة كل عام وانتم بخير. وأكيد كل اللي عندهم مناسبات سعيدة مستمعي الكرام، ومثل ما قالت أبرا طبعا بما أن اليوم 18/8 من كل عام يوم المفاجآت السعيدة، اليوم العالمي
0: طبعا اليوم
1: إن شاء الله تعالى عسى الله يرزقنا. يعني إحنا طالعين من الاستوديو ممكن نسمع مفاجأة.
0: إنزين أنا بسألك عيد، لو أعطيتك فرصة تسوي مفاجأة حق شخص واحد فقط، من بتختار؟ شخص واحد فقط.
1: شخص واحد فقط. عيد.
0: تفاجئ نفسك
1: في يعني في المفاجآت، مثلا يقول لك اللي كافئ نفسك صح؟
0: ايوه
1: احنا محتاجين الواحد يكافئ نفسه.
0: بس يعني هاي مفاجأة المفروض الشخص ما يعرف، يعني انت بتسوي نفس حركة
1: مستمر. ايوه انا اسوي نفسي كاني ما اعرف كاني ما اعرف اني انا جالس افاجئ نفسي.
0: لان مستمعنا ايضا الحين راح اسالكم في الدقائق الاخيره، لو عندك شخص واحد بس حاب انك تفاجئه في اليوم العالمي للمفاجآت السعيده، يا ترى من بتختار؟ لان هذا السؤال يخلي الواحد يكتشف فعلا ان عنده شخص يستحق منه كلمه او موقف جميل، لكنه كان فقط يتري الوقت المناسب. يمكن اليوم هو الوقت المناسب للمفاجآت السعيده.
1: اليوم جماعه الخير اليوم ترى عادي
0: اليوم.
1: هذا سؤالنا مستمعي الكرام، أكيد في مجموعة من الرسائل وصلتنا على 94777775. رسالة تقول اللهم صبحنا بشاير خيرك وامددنا بوافر جودك واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزق وسعادة وعافية. صباح الخير، صباح الشبيبة، صباح المفاجآت. تحية لكم أبرار، عيد وعاهد، منورين في يوم المفاجآت. هذه الرسالة وصلتنا من هدى اليعربي.
0: هدى اليعربي
1: تحياتنا لك يا هدى، وعسى الله يكثر من مفاجآت السعيدة اللي تصير لك
0: بإذن الله تعالى. إذن مستمعين أكيد في انتظار مشاركاتكم، شو أحلى مفاجأة وصلت، أحلى مفاجأة وصلت لكم.
1: وما زال قاسم السعد يقول أحلى مفاجأة اللي تلامس القلب وتأتي دون توقع، مثل عودة شخص غايب، إلقاء غير أو لقاء غير يعني محسوب له ألف حساب مع محب، تحقيق أمنية طال انتظارها حيث تكمن قيمتها الحقيقية في المشاعر الصادقة وفرحة اللحظة لا في حجم الهدية المادية. ومشعل من السعودية يقول مواليد أغسطس احنا بالصيف. يعني هو ما عارفين انهم في الصيف ها مشعل.
0: ايوه ومواليد
1: عادي هم يستقبلوا عادي مشعل تراهم الهدايا.
0: مواليد يوليو بعد في الصيف، لكن عادي ترى حتى مواليد الصيف صح اني يعني حركتنهم الشمس بس يستاهلون هدية ترى.
1: بس على فكرة ممكن ربما يكون ما ايضا فترة انتقالية، يعني يعتبر يعني شهر يعني شهر
0: اغسطس شهر 9 الشهر الانتقالي.
1: على فكرة الايام هذه اليومين الماضيين في مسقط يعني ما بهذيك الرطوبة ولا بهذيك الحرارة.
0: أيوة الصبح حتى بالتحديد. بالليل ما طلعت بالليل لكن الصبح صراحة
1: لازم تطلع عشان تتأكد وتقولي المعلومة الصباح. أيوة. إنه كلامك صحيح يعني.
0: ولو بعد ما بقول لك كذي بقول لك على الهواء على أساس إني أقولك وأقول حق المستمعين
1: بعد كذا.
0: إذن مستمعين أكيد ممكن رسالة تكون في اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة هي أن نحن فعلا ما نحتاج مناسبة عشان نسعد أحد، يعني ما لازم يكون يوم ميلاد أحد أو تخرج أحد أو نجاح أحد أو كذلك مناسبة خاصة. أحيانا شفت هذا الشيء وتذكرتك، أو مثلا يعني شفت هذا الشيء وتذكرتك تكفي، أو أحيانا مجرد رسالة
1: شفتك كفاية.
0: لا شفته ما كفاية يبالنا هدايا
1: من شوية. تقول يا أبرار ده ما يكفي، يعني لازم احنا محتاجين الهدايا يعني الغالية.
0: لا بس مثلا الحين أنا طالعة أتمشي شفت عطر، فمثلا أعطي أختي وأقول هي شفت هذا العطر وتذكرتك واشتريته حقك في اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة. يا رب أختي ما تسمع. طيب في الوقت أيضا وأحيانا ممكن يكون اتصال أو حضن أو كوب قهوة أو حتى كلمة أنا فخورة فيك، هذه تكون مفاجأة ما ينساها الشخص. فإذا عندك شخص في بالك الحين لا تتريى مناسبة محددة، اليوم المناسب أنك كذا يعني تكون أنت السبب في أجمل مفاجأة حصلت له.
1: وعلى طبعا الرسائل، من ضمن الرسائل تقول آلاء أحلى مفاجأة تلتقي بشخص ويكون هو سبب فرحتك في حياتك.
0: فعلا
1: الله
0: صح.
1: الله يا آلاء. إيه والله أحيانا الأشخاص يكونوا مفاجأة سعيدة لنا. وأيضا من ضمن الرسائل تقول هنا اشترى لها زوجها سيارة مرسيدس.
0: تهنين يا رب.
1: طبعا أسماء الزدقالي مرسلت هذه الرسالة. وهنا أيضا يقول أبو تيمور شبيب شبيب مسلم يقول من سنة فاجأت بهدية، كل حاجة في الهدية كان موجود أحبه وتعني لي الكثير، ولكن الشيء اللي متفاجئ منه الشخص ما عرفته إلى اليوم.
0: إن يعني هدية كذا بدون ما يعرف الشخص.
1: بدون ما يعرف الشخص. وأيضا هذه رسالة من، أنا بقرأ الرسالة أول شيء بعدين أذكر اسم الشخص.
0: طيب.
1: خبر أني بصير أب بعد 13 سنة انتظار، والحمد لله هذه أعظم حاجة حظيت فيها.
0: الحمد لله.
1: هذه الرسالة وصلتنا من العزيز علي الشبلي، تحية لك أخويا علي، والحمد لله على كل حال.
0: حياتنا لك يا علي،
1: تستاهلوا كل خير أكيد. أخويا علي. الكندي خالد، خالد الكندي يقول طبعا الأحلى مفاجأة أني أنا عرفتك. شكرا لك يا خالد، إن شاء الله ما تكون ندمان يعني. إن شاء الله ما تكون ندمان. أصيل المعشر تقول أحلى مفاجأة حصلت لي، أولادي الصم جابوا لي كيكة عيد ميلادي وقت البروفات. الله يسعدك أصيلة، أختنا أصيلة المعشري، ويسعد أولادك الله يحفظهم يا رب.
0: آمين.
1: فشوف
0: يا رب.
1: الأشياء البسيطة.
0: أصيلة المعشري تحياتي لك يا أصيلة، ذكرتها اللي تقدم مسرحيات اللي
1: بالضبط
0: للصوم تقريبا. فتحياتنا لك يا أصيلة.
1: شكرا لك يا أصيلة. وأيضا العنود تقول هنا ما حد يسوي لنا مفاجآت. لا ليش يا العنود، في مفاجآت. وريتاج تقول حصولي على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة بالعربية نبدع، وإنشاء أيضا مبادرتي عوالم لا حدود لها. ريتاج
0: تستاهلين كل خير يا ريتاج، ومن الأعلى يا رب يا ريتاج،
1: اللهم آمين. وهنا بعد نفس الشيء تقول أماني تقول سفرة للبيت لبيت الله الكعبة المشرفة، طبعا هذه من المفاجآت السعيدة اللي طبعا تم مفاجأتها لأماني. وبعض المتابعين يقول إن ننتظر منكم المفاجآت، ايش رايك يا برو؟
0: نحن اللي نتريى منكم المفاجآت يا جماعه، نحن كل صباح نفاجئكم مفاجآت حلوه، فاليوم دورنا نوعيد احد يفاجئنا. ايش رايك؟ بس مقصوده ترى.
1: اي والله خلاص، بما ان احنا خلصنا اصلا حلقه اليوم. أيوة. خلصت ابرار، اذا في رسائل في شيء.
0: ما في رسائل، بس إبراهيم بن سعيد يقول أمس أصبح على أهل عمان وبالأخص أهل صلالة. هو إبراهيم بن سعيد كاتب أمسي، بس يمكن هو في دولة خارج عمان وتوقيت مختلف، فنقول لك وصل صباحاتك لأهل عمان يا إبراهيم بن سعيد.
1: واصلة تحياتك وسلامك أخي العزيز. مشعل رشيد يقول عيد ليش ما في مفاجآت للرجل، بس حتى يوم الرجل محسودين عليه ماشي. والله هذا تقاوم عليه أبرار، أبرار تقاوم عليه.
0: في يوم الرجل عالمي في أواخر نوفمبر أتوقع أو بداية ديسمبر ترى، على فكرة أواخر
1: عندك.
0: نوفمبر
1: سجل عندك مشعل في أواخر نوفمبر،
0: بس ترى ما حد داري يعني عن يوم الرجل، غالبا يوم المرأة العالمية ناس يحتفلون.
1: ولا حد داري عن هوا دارهم. إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة، كنا معكم أنا عيد الأخوي أطري أبرار المشيفري، والزميل العزيز في الإخراج المري عاهد الزرقالي.
0: أكيد نلتقيكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد من الساعة 6:30 إلى الساعة 9:00، فكونوا مثبتين على الشبيبة.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسل هوم إلى 900 900. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود، ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: خليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: مزاج وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

القلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

95.5 مصر و 98.5 صلالة. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
7: مساكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا مجددا مشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، ومتابعينا على ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي محافظة فار من هنا 98.5، ومن صلالة جاردنز مول نحاول أن نقترب من تفاصيل موسم خريف ضفار وما تعيشه ضفار في حالة استثنائية، سواء في مناخها، في طبيعتها، في تضاريسها، في كثير من المفردات والعوامل اللي تجعل محافظة ضفار أصبحت وأضحت قبلة ووجهة لكثير من الزوار. والجميل أن فعلا هذا الموسم يمثل صناعة جيدة للمؤتمرات والملتقيات، فنشاهد كثير من الفعاليات والزخم الكبير من الحضور والمشاركة في كثير من الندوات، الملتقيات والورش وغيرها. فتسعى جاهدة كثير من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والمبادرات أن تنفذ أعمالها في هذا الموسم للاستمتاع والتسويق والترويج لجمال محافظة ظفار هنا في جنوب سلطنة عمان. وندعو كل متابعينا وزوار سلطنة عمان أن يقضوا وقت جميل برفقة الأسرة وبرفقة من يحبون في هذا الموقع. عندما نعود إلى النقطة الأساسية نتحدث فيها عن الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات. فنذكر هنا أن المؤسسات اليوم الحديثة يعني يتم قياس فيها كل شيء، يمكن من خلال هذه المؤسسات الحديثة معرفة الأهداف، معرفة نسبة الإنجاز والإنتاجية، وكذلك حتى المبادرات ومؤشرات الأداء. لكن السؤال الأهم اللي يظهر ويبرز، من يقيس حال الإنسان الذي يقف خلف هذه الأرقام والإحصائيات؟ فقد تنجح كثير من المؤسسات في تحقيق مستهدفاتها، وأيضا تبدو مؤشرات الأداء فيها ممتازة، بينما يعيش بعض موظفيها ضغط متراكم، أو يفقدون الشغف والمعنى، أو تتراجع علاقتهم بالمؤسسة بصمت. ومن هنا تأتي فكرة الإنسان أولا، ليس فقط باعتباره أو دعوة للتنازل عن الأداء أو الإنتاج، وإنما لبناء بيئة تستطيع أن تحقق نتائج من خلال الإنسان، لا على حساب الإنسان. في ملتقى الإنسان أولا تم تنظيمه من قبل الجمعية العمانية للموارد البشرية، طرحت ورقة وهي إن شاء الله موضوع حلقة اليوم بعنوان الفجوة الصامتة بين الإنسان وبين المؤشرات. فأين تبدو هذه الفجوة؟ وهل يمكن أن تخدعنا في كثير من الأحيان هذه الأرقام والنتائج؟ وكيف يستطيع فعلا القائد أن يجمع بين الحزم وبين الإنسانية وبين تحقيق أيضا مستهدفات المؤسسة ورؤيتها والمحافظة على فريق العمل؟ يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ أسامة بن عدنان بن علي اللواتي، مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي بالهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، وكذلك المتخصص في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي والقيادة، وخبرة تمتد لأكثر من 17 سنة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية. حياك الله أستاذ العزيز، وأبرك السعادة بحضورك. يا مرحبا،
8: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، نشكركم على الاستضافة.
7: كيف أجواء أوشروم هذا الملتقى، وكيف أيضا زيارتكم إلى محافظة فار كانت؟
8: حقيقة خليني أبدأ بالثاني وأرجع لك للأوشروم من الأعم إلى الأخص. حقيقة صلالة دائما جميلة، جميلة بأماكنها، جميلة بأهلها، بأسواقها. حقيقة دائما لما نوصل إلى صلالة نرجع بذكريات جميلة ورائعة تبقى دائما في الذهن. بالنسبة للملتقى فصراحة زادت حلاوته وجماليته أنه في صلالة،
7: الحمد لله.
8: فضم مجموعة من القيادات من مختلف القطاعات، وكان فعلا فيها أوراق عمل جميلة ومثرية جدا حقيقة.
7: جميل جميل. أعود إلى الموضوع الأهم، وأعود إلى هذه الورقة التي خصصتها في هذا الجانب. عندما أستاذ عدنان نقول في بيئة العمل الإنسان أولا، هل نخشى أن بعض الموظفين يفهموا هذا العنوان على أن الموظف هو قبل الإنجاز، قبل المستهدفات، أم المعنى الحقيقي مختلف تماما من رأيك؟
8: حقيقة نحن لما نقول الإنسان أولا، هي ليست دعوة أنه نترك الشغل مثل ما قد يفهم يعني، لا، هي دعوة على أن الإنسان قبل ومع وبعد المؤشرات.
7: الله.
8: فهو اللي يدخل في صناعة هذه المؤشرات، وفي نفس الوقت هو اللي يستمتع بإنجازاتها. فما ممكن أن نحن نكون عندنا النوع من الإثنينية أو الازدواجية في المسألة، الإنسان هو المحور في المسألة.
7: جميل جميل. طيب لماذا احتجنا اليوم أن يعني يقام هذا الملتقى بعنوان الإنسان أولا في وقت تتسابق فيه المؤسسات نحو الإنتاجية والتحول والإنجاز؟
8: هو حقيقة في تقارير مقلقة أحيانا لما الواحد يقرأها، أنا كنت أطرحها في الورقة، أقول إن الموظف العادي داخل المؤسسة حسب التقرير اللي نشرته مايكروسوفت في جون 2025، يقول التقرير إنه كل دقيقتين يتعرض الموظف إلى مقاطعة، يعني كل دقيقتين يا إيميل يا نوتيفيكيشن يا واتساب يا تليفون يا اجتماع عاجل، فما في تركيز، هذا في ضمن 8 ساعات. وإذا طلع خارج المؤسسة بعدنا يقول لك يعني تقريبا 40% من الناس يشيكوا إيميلاتهم قبل الساعة 6 صباحا، و 29% يشيكوا إيميلاتهم بعد الساعة 10 مساء، و 20% منهم يشتغلوا في الويكند يعني الجمعة والسبت، الله يسامحهم يعني. فيعني مؤشرات مقلقة حقيقة. ولما نشوف بجمعية مثلا العمال العالمية، جمعية الصحة العالمية، كل أرقامها تشير إلى أنه في ارتباط بين هذا وما بين الأمراض اللي تصير. عاد هذه الأمراض قد لا سمح الله أبعد الله سامعين مثلا جلطات، سكتات قلبية، ربما أمراض في الأوعية، أمراض نفسية توصل إلى الانتحار وما شئت فحدث. فالأمر مقلق، زيادة التواصل بين المؤسسات والموظف ما بالضرورة أدت على فهم المؤسسة للإنسان، وإنما زادت قدرتها على التواصل معه.
7: طيب بمعنى، هل الاهتمام بالإنسان يرتبط بمفهوم أخلاقي فقط، أم أنه قرار فعلا إداري له أثر اقتصادي ومؤسسي يمكن قياسه؟
8: هو لو ترجع إلى نفس الشيء للأرقام والإحصائيات، يقول لك في السنة الجي دي بي العالمي يخسر 1.37% بسبب الأشياء اللي تصير للإنسانية، من ناحية الإعاقات، من ناحية الأمراض، من ناحية إصابات العمل، فحتى المشاكل النفسية تدخل في الحسبة لو تأخذها بأرقام مادية بحتة. وين أنا بالنسبة إلي هذه الصورة المادية مهمة، لكن الأهم منها الإنسان نفسه اللي يروح ضحية لهذا الموضوع. يعني فسنوات كثيرة من عمر البشرية، من العمر الصحي للبشرية، تضيع وراء هذه الأمور اللي هي مؤشرات الأداء وما إلى ذلك.
7: جميل. السؤال الأهم والكل ينتظر الإجابة والبحث عن فعلا،
8: ورطنا أنت الحين كلها.
7: طيب السؤال الأهم، من واقع خبرتك أستاذ، خبرة تمتد 17 سنة في هذا المجال، إيش اللي يخلي الموظف أنه يعطي المؤسسة أكثر؟ هل الراتب؟ هل البيئة؟ أم القيادة لها دور في ذلك؟ أم شعوري بأن عمله في معنى ومتعة؟
8: أحسنت، سؤال عميق حقيقة. أنا شوف في وجهة نظري بشكل عام، مزيج هذه الأشياء لازم يكون متوازن. يعني أنا أشبهها بالدائرة، نحن لو خذينا دائرة، هذه الدائرة في أحد أضلاعها، أو خلنا نقول في أحد منحنياتها، في كأنها كسرة، ومن جانب الآخر يكون في كسرة، فكيف بتدور؟ بتدور بطريقة غير سلسة، كأنها تدربك في الطريق، تق صح. تق تق. فالتوازن في هذا الأبعاد هو المطلوب. الإنسان ما ممكن تتعزله عن الجوانب الأخرى، يعني دائما يقول لك المادة ما مهمة، لا المادة صح مهمة صح. ما يصير الإنسان راتب على قد حاله وبعدين تقول له يا أخي خلي معنوياتك عالية وأمورك طيبة،
7: آخر شيء أفكر فيه في الراتب يقول لك مثلا،
8: ما يصير. لأن أنت في النهاية شوف، الإنسان مثل ما هو يعطي هو أيضا يستحق إلى شيء يدفعه. هذا الشيء قد يكون مادي، قد يكون معنوي، قد يكون قيادة. هذه الدائرة لابد يكون فيها نوع من التوازن. أنا ما جاي أقول المادة فقط أو الجانب المعنوي فقط، أنا أقول هي كرة لابد أنها تكون متوازية بحيث أنها تدحرج بشكل سليم.
7: جميل. يعني الأمر متوازي بالنسبة لرأيك.
8: بالضبط.
7: جميل. أين تنتهي المسؤولية هنا؟ يعني مسؤولية المؤسسة عن الموظف، وأين تبدأ هذه المسؤولية، مسؤولية الموظف عن نفسه وعن أدائه؟
8: أنا أعتقد في نظري أن المؤسسة مسؤوليتها للموظف تبدأ قبل التوظيف أصلا.
7: الله.
8: يعني أنت لما تجي تختار لك موظف يحتاج تكون واضح في اختيارك، ما تختار أحد بناء على استحسانات شخصية أو اجتهادات محدودة، لا، لابد أنك تسوي لك معايير مرتبة ممتاز، منظمة ممتاز، بعيدة عن الانحيازية. لما يدخل تبدأ بعدين التفاصيل، أنت تعطيه حقوقه بشكل صحيح، قوانينك، سياساتك، إجراءاتك، مسؤولياته كذلك لابد أنها تكون واضحة.
7: جميل.
8: وحتى لما يطلع، على فكرة بعض المؤسسات قد تغفل عن هذا الجانب، أنه هو لما يطلع زين نجلس معه، هل شيء مزعلنك؟ هل في شيء آخر كنت تتوقع من المؤسسة؟ هذا الإكزيت انترفيو هذا شيء أساسي جدا.
7: جميل جميل. أرجع إلى المحور أو النقطة الأساسية لورقة العمل اللي قدمتها، الفجوة الصامتة بين الإنسان والمؤشرات. طيب السؤال، إيش اللي يجعل هذه الفجوة صامتة تحديدا أستاذ أدنان؟
8: شوف هو سببين حقيقة. أنا أشوف أنه قوة التواصل للمؤسسات مع الموظف زادت بشكل كبير جدا.
7: قوة التواصل.
8: أما قدرتها في فهم عمق نفسية الإنسان الموظف ما زادت بنفس الزيادة حسب تقارير كثيرة ذكرناها في الورقة. فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنا أعتقد أن هي صامتة لأن البعض قد ما يتكلم عنها كثير. يعني ربما يكون فيها نوع من الحرجية. وين الحين وزارة العمل حقيقة جزاهم الله خير الإخوان دخلوا في الإجادة المؤسسية الجانب الإنساني أكثر، فهذا نقطة أيضا تحسب أنه في توجه يبدو أعمق للإنسان وفهم الإنسان كذلك.
7: جميل جميل، ممتاز جدا. طيب يعني بشكل عام، هل فعلا تشعر كانت الأوراق قريبة من هذا العنوان، مكملة لهذا المحور الإنسان أولا من خلال وجودكم في هذا الملتقى؟
8: حقيقة نعم. يعني كانت في كلمات رنانة متكررة كثيرة سمعناها، مثلا من الكلمات اللي شدتني كانت الجفاف الآلي أو الجفاف في التواصل. كانوا يتكلموا عن الذكاء الصناعي وكيف أن الذكاء الصناعي فيه نوع من الجفاف، فلابد أنه يطوع بحيث أنه يعامل الإنسان كإنسان وليس كآلة أخرى. يعني كلمة أخرى شدتني المرونة، أنه الأنظمة لابد أنها تكون مرنة، وهذه كانت أحد التوصيات اللي خلينا حقيقة، أنه الأنظمة ما لابد أنه يكون قميص كل واحد يلبسه على نفس المقاس، لا، لابد أنها تكون مفصلة على الإنسان الفرد.
7: طيب أنا أسألك سؤال أحتاج الإجابة بعد ما يكون بعد ما نطلع الفاصل، يعني هل يمكن أن أفتح لوحة المؤشرات خاصة بمؤسسة معينة فأجدها كلها باللون الأخضر مثلا، بينما لو تحدثت مع أحد الموظفين أكتشف أن الصورة مختلفة تماما؟ أحتاج هذه الإجابة بعد ما نطلع فاصل قصير في البعد الخامس.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
2: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
1: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

0: متابعة البعد الخامس اللي يأتيكم كل يوم على ترددات شبيبة من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 العصر. وأرحب بضيفي من جديد الأستاذ أسامة بن عدنان بن علي اللواتي، مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي بالهيئة العمانية لضمان الجودة لضمان جودة التعليم، والمتخصص في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي والقيادة. حياك الله من جديد.
1: حياكم الله.
0: السؤال طرحناه قبل الهواء وقبل الفصل الإعلاني، ردكم حول ذلك السؤال.
1: جميل. أحيانا المؤشرات نحن لما نشوفها كلوحة
0: باللون أخضر كامل،
1: كلها خضراء جميلة ناصعة مضيئة، بس من خلال تجربتي أنا ما بعنون مؤسسات معينة، اللي اشتغلت الحمد لله مع يعني يمكن العمل الرسمي اشتغلت في مؤسسات كثيرة بس ما خلف الكواليس أيضا كاستشاري اشتغلت في هذا الجانب وفي مجال التدريب، شفنا هذه الظاهرة موجودة حقيقة. يعني المؤشرات الظاهرة تكون مالية مثلا، تكون من ناحية أرقام مؤشرات جميلة، ولكن الإنسان لما تروح إلى الثقافة المؤسسية تشوفها مضروبة. فهذه الظاهرة للأسف موجودة ربما في بعض المؤسسات، وهذه المؤسسات ربما تركيزها أكثر صاير رأس مالي مصنعي إن صح التعبير، لأن الإنسان مو آلة للإنتاج وإنما هو آلة، يعني ما نسميها آلة عفوا، وإنما هو مزيج من المشاعر كذلك. ممكن يكون تكون الآلة تشتغل لكن الإنسان في مشاعره ما مرتاح.
0: طيب هل هناك مثلا في علامات مبكرة يعني تقول للإدارة أرقامكم جيدة إلى حد ما لكن فريقكم مش جيد؟ هل المشكلة أحيانا في هذه المؤشرات نفسها أم في الطريقة اللي ندير بها الناس للوصول إلى هذه المؤشرات؟
1: هي الطريقة، أنا أخذها من نهاية الكلام، هي الطريقة. يعني نحن حتى في الورقة اللي تكلمنا فيها أشرنا إلى دراسة سوتها هارفارد بزنس ريفيو بعنوان القيادة التي تؤتي أكلها، هذه الترجمة. فبعد ما درسوا تقريبا 3700 قائد تنفيذي في مجالات مختلفة وصلوا إلى 6 أنماط من القيادة. وهذه الأنماط الستة من القيادة تبين أنها ما كلها فعالة. يعني في نوع من الأنواع يسموها النمط القصري، اللي هو يقول لك يعني افعل ما أمرك به والآن، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أديكم إلا سبيل الرشاد، هذا لسان حال هذا القائد. فيقول لك هذا النوع من القيادة ما ينفع إلا في حالات معينة مؤقتة، حالة طوارئ، انتكاسة استراتيجية كبيرة، طبيعة المؤسسة تكون مثل العسكرية، يمشي الحال، لكن مو بشكل عام. في نوع آخر أيضا من القيادة اللي هو مثلا يسموه تحديد وتيرة العمل، إنه أنا والله أنا كقائد أشتغل لين ساعة 10 بالليل، أتوقع كلكم تسوون كذاك، أنا أقدر أركض 100 كيلومتر كلكم ركضوا وراي 100 كيلومتر، فهمت علي؟ وبالصياط لازم الناس تركض وراء. بس هذا الكلام أيضا على واقع العمل ما ممكن، لأنه أنت كقائد ربما عندك من الدوافع ما ليس لهم، يمكن حسنت. ظروفك الاجتماعية مختلفة، ظروفك العائلية مختلفة، فليست جميع أنماط القيادة فعالة. ولذلك في دراسات تفصيلية ذكرت هذا الجانب، أنه والله هذا النمط ينفع في الوقت الفلاني، هذا ينفع. وأيضا نمط القيادة يعتمد أيضا على طبيعة المؤسسة وطبيعة أفراد المؤسسة وثقافتها كذلك.
0: طيب متى يتحول مؤشر الأداء أستاذ أسامة يعني من أداة تساعد الموظف على النجاح إلى مصدر ضغط على الموظف؟
1: أنا أعتقد عدة عوامل حقيقة. العامل الأول هي تكررها بشكل روتيني مزعج. يعني أحيانا تشوف أن مؤشر الأداء ما جالس يحسب لك إياها بطريقة دقيقة، يعني مثلا بيقول لك أعطيني كل شهرين شيء، كل 3 شهور غذي لي بيانات، تصير مسألة تعبئة جداول فتفقد قيمتها المعنوية. الشيء الثاني إذا كانت هذه المؤشرات ما تخص الخطة الاستراتيجية بالنفس، أحيانا تحس أنه المبادرات تكون عشوائية، المشاريع عشوائية، ما تتكلم مع رؤية ورسالة وقيم المؤسسة. فلما تصير المبادرات عشوائية وتقيس عليها مؤشرات أداء فأنت ابتعد عن بوصلتك.
0: جميل. هل نقيس في بعض المرات الأشياء الخطأ؟ بمعنى لدينا مؤشرات مالية وتشغيلية ومؤشرات أيضا للإنجاز والإنتاجية، لكن ماذا عن الإنسان هنا؟ وما هي المؤشرات الإنسانية التي ينبغي أن تظهر بجانب مؤشرات الأداء التقليدي؟
1: يعني شوف، يمكن العبارة الدارجة هو قياس رضا الموظفين.
0: نعم.
1: بس هي الدعوة هي أنه تكون سعادة الموظفين، لأنه الرضا هو شيء عادي. يعني أنا راضي بالقضاء والقدر وشغال في هذه المؤسسة، جاي رايح بصمت خلصت، بس السعادة غير. سعادة أنك تكون فرحان رايح مستانس مستمتع، يعني تنتظر الوقت اللي أنت تنجز فيه للمؤسسة على أساس أنه مؤسستك تتقدم نحو الرؤية اللي أنت حابنها ومؤمن فيها. بس أحيانا ما يكون هذا للأسف هو الواقع. فهي دعوة أن تكون سعادة الموظف مثل ما نقيس سعادة العميل أحيانا في القطاع الخاص. سعادة الموظف أيضا يعتبر في النهاية شيء مهم وأساسي.
0: إنزين، السؤال الأهم، ذكرت سعادة

0: الموظف، وكررت هذه العبارة هنا، كيف فعليا يتم قياس سعادة الموظف بطريقة حقيقية بعيد عن موضوع الاستبيان السنوي اللي يملأ الموظف وينتهي الأمر بهذا الاستبيان؟
1: جميل. هو شوف، الاستبيان السنوي على فكرة ترى المؤسسات في القطاع الحكومي أو الخاص تدخل في تحليله وما خلف وما بين السطور. فهذا يحصل كممارسة، هي ممارسة جيدة أن يكون في استبيان ويقاسون. طبعا هذا باعتبار أن الموظف يدخل التفصيل الصحيح، ما يكون خائف أو أنه ينعرف فما يقول كلام صح عشان ما تحسب عليه محسوبيات معينة، فهو أداة فعالة. بس خلف هذه أنا أعتقد أنه جلسات القيادة المباشرة مع الموظفين، مثلا نحن عندنا في الهيئة نسموها قهوة الرئيس. قهوة الرئيس، الرئيسة عندنا سعادة الدكتورة جوخة تجلس مع الموظفين بشكل عشوائي. زين، مرة كل فترة تتكلم معهم، أخبارك، كيف أمورك، إيش عجبنك، إيش ما عجبنك، شنو ممكن نحسن. هذه ممارسة حميدة جميلة إن القائد يسمع مباشرة من وليس عن الموظف.
0: جميل جميل. طيب هل سعادة الموظف مثل ما نسمع هذا المصطلح مصطلح فعليا دقيق، أما الأمر مختلف؟ يعني الـ الـ الـ الـ الأفضل الحديث عن تجربة أو جودة الموظف وارتباطه وعلاقته بالمؤسسة.
1: شوف، واحد من أنماط القيادة يسموه القائد التآلفي، هذا حباب، هذا لو الود وده يقول أنت أهم شيء مرتاح يا موظف أنا فرحان، ويود يحضن كل الناس. فهذا النوع هو جيد في حد ذاته أنه الموظف فرحان وسعيد وكذا، بس ما يكون على حساب طبعا المؤشرات. أنت في النهاية مطالب كمؤسسة أنك تخدم إنسان آخر غير الإنسان الداخلي اللي يقدم الخدمة بالذات في الحكومة إلى المواطنين، فلابد أن موظفك يكون فرحان وسعيد عشان يقدر يسعد الآخرين كذلك.
0: جميل. أنتقل إلى جانب مهم، يعني القيادة في كثير من الأحيان ليس كل موظف يقاد بنفس الطريقة في هذه في هذه المؤسسة. تحدثت هنا في الورقة عن أنماط قيادات أو قيادية متعددة، القصرية، ذكرت الديمقراطية، ذكرت الرؤوية، التآلفية، الإرشادية، وقيادة وتيرة العمل. ممكن شوي نوضح أكثر ماذا نقصد هنا بأنواع هذه القيادات أو أنماط القيادية؟
1: هي الأنماط القيادية دراسات سوتها، مثلا هاي الدراسة اللي أشرت إليها فيها 6 أنماط، هي دراسة نشرت في هارفارد بزنس ريفيو. مثل ما قلنا في البداية تقريبا 3700 قائد فصلوا على عدة أنماط. فعندك النمط القصري اللي شرحناه، الديمقراطي اللي هو دائما يسأل الناس الشوركم إيش تشوفون، مو رأيتكم وكذا، يأخذ آراءهم وكذا. يعني قلنا أيضا عندك اللي هو وتيرة العمل اللي يسووا مثل ما تشوفوني أنا جالس أسوي. عندك أيضا اللي يسموها الإرشادية، الإرشادية هي أقرب للكوتشنج، يعني ما بيقول لك مثلا بيقول لك روح صلالة، بما أننا نحن في صلالة، أنت في مسقط مثلا، ما بيقول لك روحها بالبر ولا بالطيارة ولا إن شاء الله بطي الأرض، لا، بيقول لك روح صلالة، لما توصل صلالة اتصل فيني قول لي أنك وصلت. فهذا يعطيك إرشاد عام، وجرب كذي جرب كذي، بس ما يقول لك سوي 1 2 3 4 5. هذا يحتاج له نضج من القائد ومن هذا. عندك النوع الآخر اللي هو التآلفي اللي يحب كل الناس والإنسان أولا بمعناه المحض، اللي قد يكون يبتعد نوعا ما عن الأداء الفعلي. وعندك الأخير اللي هو اللي يسميه الرؤيوي، هذا يقول أنا عندي خطة تعالوا معايا ننفذها، هذه رؤيتي، هذه رسالتي، خلا مع بعض امسكوا يدي نمشي مع بعض فيها.
0: جميل.
1: فهذا الستة أنماط. طبعا الدعوة هنا إلى أن الإنسان يكون عنده قيادة موقفية، حسب الموقف، حسب طبيعة المؤسسة وثقافتها المؤسسية، حسب الأتباع اللي معك والموارد والميزانية، تأخذ النمط الصحيح من القيادة أساس تنفذ على أرض.
0: من واقع تجربتك وخبرتك في هذا المجال، هل أكبر الأخطاء عند بعض المدراء أقصد هو اعتقادهم أن لديهم أسلوب ناجح، هذا الأسلوب يصلح لجميع الموظفين، هل فعلا؟
1: لا، هذا يعني هذا التصور بغير دقيق حقيقة، وهو ما أثبته الواقع قبل الدراسات. يعني أنت لما تيجي إلى الواقع، أنا ما ممكن أعامل الجميع بنمط مثلا القصري أو الديمقراطي، يعني أنا ما ممكن أكون ديمقراطي مع شخص ما خبير في المجال، أنا أريد أحصل تغذية راجعة مفيدة مبنية على تجارب. فإذا أنا شاورت كل واحد بيتأخر القرار، والنتيجة اللي بتطلع بالتصويت غير دقيقة. فبالاختصار لا، تنوع الأنماط أساسي في النجاح في القيادة.
0: طيب لدينا موظف جديد، هذا الموظف يحتاج إلى التوجيه، وموظف خبير لكن يحتاج إلى مساحة واثقة وثقة أكثر، هل من الخطأ قيادتهما بالطريقة نفسها؟ أستاذ أسامة
1: ممكن توضح لي شوي أكثر؟
0: يعني عندك مثلا موظف جديد، هذا الموظف أكيد يحتاج توجيه المدير بطريقة معينة، وهذا الموظف صار له مثلا 15 سنة ولكن يعني محتاج أن يعزز المدير مساحة ثقة أكثر للموظف، بينما في موظف جديد هناك أسلوب مختلف. هل من الخطأ قيادة الموظف هذا الجديد والموظف صاحب الخبرة بنفس الأسلوب أو بنفس الطريقة؟
1: بطبيعة الحال لا، أنت تختلف في أسلوبك، يعني أنت لما تتعامل مع
0: ولهما في نفس الدائرة.
1: إيه نعم، لأنه أنت الحين تتعامل مع شخص صاحب خبرة صاحب تجارب وتتعامل مع شخص فريش. احيانا المشكله شنو تصير، انت صاحب الخبره احنا نسميه في الاصطلاحات المنسحب، ايش يصير فيه؟ مع الايام يقول لك يا اخي ما في فايده خلاص، انا ما راح اعطي خبرتي لاحد ولا اقول رايي لان ما حد يسمعني، فيصير عنده نوع من الانسحابيه. هذا النوع من الانسحابيه الصامته تولد مقاومه احيانا تكون صامته، يعني انت هو ما متفق معك ما بيقول لك ما متفق، بس بيسكت ويسوي، لكن وقت التنفيذ ما بيكون تنفيذ رائع. الجانب الآخر اللي هو الموظف اللي ما عنده خبرة، هذا جاي بحماس وبقوة وبيسوي لك، فبطبيعة الحال اللي التعامل مع المنسحب مختلف عن المندفع.
0: جميل، أنتقل إلى محور مهم وهذا المحور يهم كثير من الموظفين. هل الموظف المثالي في اعتقادك فعلا هو الذي دائما يبقى متصلا بعمله، هاتفه مفتوح، رسائله طول اليوم، يكون على اتصال مع مسؤوله وفريق العمل معه بشكل دائم طول اليوم؟
1: شوف المبدأ العام لا، زين، اما في الحالات الاستثنائيه فنعم.
0: يعني ما تتصلي فيني اشواق عشان موضوع الضيف انه ما حصل نظيف؟
1: لا هذا جانب استثنائي يمكن يكون، لكن
0: في الاشواق حقيقه هي حريصه على البرنامج بشكل دائم، فدائما نبقي يعني هواتفنا الى وقت متاخر لان احيانا اعتذارات الضيوف تصير وتصبح
1: طبيعه الحال.
0: جميل،
1: يعني في بعض الوظائف طبيعتها استثنائيه، مثلا انت لا تتوقع انه شيء طارئ. نعم. وانا كمدير ما اتدخل، والله انا طالع في اجازه او كذا، لكن الاصل لا، الاصل هو انك تطالع في اجازه او انك انت هذا، لا ليس هذا هو الاصل يعني.
0: طيب كيف انا حقيقيا وعمليا نستطيع بناء موظف يكون شديد الارتباط برسائل مؤسسته اثناء العمل وقادر ايضا في الوقت نفسه على الانفصال عنها بعد انتهاء فتره الدوام الرسمي؟
1: هو هذا يسموه فن الانفصال والاتصال.
0: الاتصال والانفصال.
1: والانفصال. أنا أعتقد أن هذا قبل ما يكون قرار يعني من المؤسسة، هو لازم يكون أول شيء وعي ذاتي. أنت كإنسان ترى عندك أبعاد كثيرة في الحياة، عندك جانب اجتماعي، جانب صحي، جانب روحي، أنت ما فقط حياتك في الوظيفة، صحيح الوظيفة لها أهميتها والإنسان ما يقصر فيها في النهاية، حلاله لازم يحلله، ولكن القرار الذاتي أنت كموظف أنك أنت تنفصل هذا شيء مهم جدا. الزاوية الأخرى طبعا هي الأنظمة والإجراءات والأسس اللي تبني عليها المؤسسة هذا النوع من التواصل. يعني أنا أحيي بعض المؤسسات اللي تقول للموظف أنك لما تطلع إجازتك خلاص أنت خلص الهاند أوفر، سلم أعمالك، والله يوفقك. هذا مو فقط دعوة للإهمال طبعا، لأنه هو بيرجع بدافعية أقوى لعطاء أكثر، لأن الإنسان لما ينفصل ترى جالس يشحن نفسه من جوانب مختلفة، سواء كانت اجتماعية روحية صحية وما إلى ذلك.
0: السؤال الأهم اللي أتمنى يكون عاد ريلز وهوك الحلقة، هل الرد على رسالة مدير الساعة 11 ليلا دليل على التزام الموظف أم دليل فعلا على مشكلة في ثقافة المؤسسة؟ أحتاج الإجابة بعد ما نطلع هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
3: جديد، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في هذا اللقاء من البعد الخامس. يأتيكم من صلالة جاردنز مول في ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وشمال وجنوب الباطنة، في ضفاف 98.5 على أمل بإذن الله بقية المحافظات تلقى هذه الترددات في قادم الوقت. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أسامة اللواتي، وحديثنا أستاذي حول أن الموظف عندما يرد على رسالة المدير وقت متأخر من الليل، هل هذا حرص والتزام الموظف أو ينبئ أن هناك فعلا مشكلة في ثقافة المؤسسة؟
4: وانت حددت 11، فالجواب بشكل عام 11 الناس نايمة. إنزين، فحتى إذا كنا صاحين في الساعة 11، هل من المتوقع أن ذهنيتي تكون حاضرة ومزاجي يكون موجود أني أنا أجاوب بالطريقة المهنية الصحيحة المطلوبة بالجودة الصحيحة؟ الجواب بطبيعة الحال لا. معظم الناس في هذا الوقت، خصوصا اللي عندهم عيال وعوائل وظروف اجتماعية خاصة أو ربما صحية لا نعرف بها، تكون نايمة، ما تكون مرتاحة أنها تجاوب في هذا الجانب. فالجانب الأعم في المسألة الجواب هو لا. الحين ربما في بعض الحالات، أيوة، في فعالية معينة، في استثناء معين. في الحالات الاستثنائية نعم، أحيانا تعكس المسؤولية بالفعل، لأنه أحيانا إيش، المدير يكون محتاس،
3: صح،
4: متورط في
3: صح.
4: وضع أمام الصحافة مثلا،
3: أيوة،
4: أو أمام مثلا
3: صناع القرار في المؤسسة،
4: مثلا افتتاح رسمي معين. في بعض الظروف نعم، أنا أعرف بعض الشباب أحيانا تكون عندهم فعاليات يبقوا في الفندق لين أوقات متأخرة من الليل، هذا جزء من المسؤولية. لكن نرجع نقول مثل القائد القصري، في الظروف استثنائية الطارئة وليس كأصل ثابت.
3: جميل. السؤال أيضا مهم، من المسؤول عن هذه الفجوة؟ أعود مرة أخرى إلى الورقة، هل هي الموارد البشرية أم القائد؟
4: أنا أعتقد ما من الإنصاف أني أنا أخليها في دائرة الموارد البشرية، من ناحية أنه هذه الفجوة هي ثقافة مؤسسية، والثقافة المؤسسية ما تصنع من دائرة أو دائرتين أو مديرية، وإنما تصنع من مجموع الناس الموجودين فيها. فالجو العام أعتقد طبعا يعني يصبغ بالقيادة، فأنا أعتقد أني المسؤولية مسؤولية القيادة طبعا.
3: طيب، وكأنك فعلا تؤكد أن يمكن لأفضل سياسات الموارد البشرية أن تفشل بسبب مدير سيء، هل فعلا؟
4: طبيعة الحال لا. أحيانا إيش يصير؟ يصير اجتهاد في قراءة السياسات، هذا الاجتهاد في قراءة النص أو مقابل النص، هذا أحيانا يخرب الدنيا. وأحيانا أنت تشوف أنه الثقافة صارت هي ممارسات فردية، في حين لو ترجع إلى أصل السياسة هي ما كذاك. فأحيانا الممارسات تكون مخالفة للتوجه العام أو للإجراءات المكتوبة المعتمدة والموثقة، لكن جرى العرف عليها. هذا العرف أحيانا يكون سلبي فيوسع الفجوة بطبيعة الحال.
3: طيب جميل، إيش هي الصلاحيات أستاذ أسامة اللي في اعتقادك أن يجب أن يمتلكها وتمنح لمدير الموارد البشرية حتى لا يتحول فقط دوره ومهامه إلى إجراءات التوظيف، الإجازات وغيرها الأمور المرتبطة بالموظف العادية؟ هي الأمور،
4: هو أنا ما كان في مجالي المهني أني أكون مدير موارد بشرية، لكن لو خليت نفسي بهذا الكرسي أو في هذا الموضع أنا أتخيل أنه أول شيء هذا الشغل التشغيلي والإجرائي ما يكون في يد المدير مباشرة، وإنما تكون في وظائف إشرافية أو مؤتمتة هي اللي تشيل عنه اللي تفضلته فيه اللي هو التوظيف والمقابلات وما إلى ذلك. هذه تأخذ جهد كبير طبعا،
3: والأجازات وغيرها.
4: أي هذه الأمور روتينية الحين نحن في عصر الذكاء الصناعي. أحسنت. وفي عصر الناس الموجودين، هذه الأعمال الروتينية والتشغيلية خلها على جنب. هذا الإنسان اللي جالس في موضع الموارد البشرية أو مدير الموارد البشرية لابد له تفرغ ذهني شوي، يطلع يمخمخ، يشوف، يفكر خارج الدائرة المحدودة اللي هو فيها، لأنه هو أبعد من ذلك. فأنا أحسن. أعتقد هو شوية نشيل الثقل من هذا الجانب التشغيلي ونعطيه مساحة أنه يبدع.
3: جميل جميل. هل ينبغي أن يكون الإنسان، هنا أقصد الموظف بشكل عام، بندا حاضرا في اجتماعات الإدارة العليا؟ عندما نتحدث عن مثلا تقرر الإدارة في موضوع الميزانية، تقرر الإدارة في موضوع الأداء والمشروعات،
4: أنا أشوف أن هذا شيء حاصل في كثير من المؤسسات، أنه والله كيف عندنا الموظف يحس إذا سوينا شيء هذا القبيل. بعض المؤسسات خلنا نقول عشان ما نعمم، هذا البعد موجود، بس تعرف بعده يحتاج إلى تحسين كبير جدا في كثير من المؤسسات الأخرى.
3: طيب لو كانت يعني هناك مؤسسة تستمع إلينا الآن وحابة من خلال هذا اللقاء أن تعرف هل لديها فعلا فجوة صامتة أم لا، كيف يمكن معرفة ذلك؟
4: الصمت طريقة حله هو الصمت من ناحية القائد والاستماع إلى الأتباع الموجودين في المؤسسة،
3: لأنه عمليا ممكن
4: عمليا أنا أعتقد هو أنه جلسات، هذه ممارسات شفناها طبعا في مؤسسات، أن القائد لما يجلس مع الناس مباشرة يعطيهم الأمان طبعا، ما يأخذ عليها تبعات أنه والله فلان قال كذي فمعناته صار في البلاك ليست مثل ما يقولوا أو القائمة السوداء وعليه خسر كل شيء، لا، يعطيهم نوع من الأمان، يسمعهم ويسمع منهم وليس عنهم. أنا أشوف هذه الفجوة موجودة كثير، أنه يسمع عن الموظفين والناس بس ما يسمع منهم مباشرة. هذا المن واليعني وصول المباشر من غير حلقات تنقل الصورة مهمة جدا.
3: جميل. طيب في اعتقادك ما هي أول أو ثلاثة أسئلة يجب أن تسألها للموظف، وش هي البيانات التي ينبغي أن تراجعها كذلك مع الموظف؟
4: أنا أعتقد قبل الجلوس مع الموظف اطلاع على نتائج الاستبيان العام، كيف الوضع العام، لأن الاستبيان العام بالذات مثلا في الجهات الحكومية هو من وزارة العمل، من الإجادة المؤسسية، في عندهم استبانة معينة مخصصة لهذا الجانب. الاطلاع على هذه النتائج أساسي جدا، لأنها ملزمة ل100% من الموظفين أن يعبوها، فعلى الأقل مثل ما تقول جس النبض وتشوف الجو العام قبل ما تجلس مع الناس. الجلوس مع الموظفين بشكل فردي أحيانا يكون ضروري. أنا أعتقد أنه الموظف إذا مسؤول المباشر موجود قد ما يقدر يتكلم بطبيعة الحال، فيمكن أول سؤال ممكن يسأل في هذا الجانب، إيش الأشياء اللي تحس أنت مثلا ممكن أن تزيد من حافزيتك في العمل؟ ما تتكلم واجد من ناحية أنه والله أنت إيش مضايقنك، هذا ممكن بعدين، بس في البداية ممكن أنه إيش الأشياء اللي تعتقد أنها بتزيد حافزيتك للعمل.
3: جميل.
4: شيل الجوانب اللي تشوف أنه ممكن نحسنها نحن كقيادة. يعني أنا لو أنت كنت جالس مكاني إيش كان ممكن تسوي؟ هل شايف ظواهر يعني نحن قد ما نكون شفناها كقيادات؟ قرار لو يدك في يدك العصا السحرية تأخذ شنو بيكون؟ جميل. أعتقد مثل هذه الأسئلة المفتوحة وليست نعم أو لا كمغلقة تفتح مساحات طيب. كثيرة.
3: يعني أحيانا نشاهد ارتفاع في موضوع الاستقالات، ارتفاع في موضوع الغيابات المتكررة، الأجازات المستمرة دائما المرضية، هل قد تكون هذه بعض الأحيان رسائل إدارية قبل أن تكون مجرد أرقام موارد بشرية؟
4: هي ممكن كلا الاثنين طبعا، هي ممكن تكون طبيعة الحال نحن مجتمع يعاني من الظروف، الحين المرأة دخلت في سوق العمل فعندها أحيانا بعض الظروف اللي تخليها تطلع، هذا شيء متوقع جدا يعني وشيء طبيعي وعادي ومتفهم ومقدر. نحن كلنا عندنا أخوات، نحن أيضا عندنا ناس أمهات موجودين في ساحة العمل، هذا شيء مقدر طبيعة الحال أنه ربما تزيد هذه النسبة، فأحيانا تكون ظاهرة طبيعية. أحيانا ربما لا، ربما تكون بالفعل ظاهرة تستدعي الانتباه، القلق والنظر إلى أنه هذا لا سمح الله تسيب أو إهمال، ويحصل أحيانا بالضبط يحصل هذا الجانب، ولابد من المعالجة الفورية لمثل هذه الأمور.
3: طيب يعني ممكن أحتاج منك تكمل معي بعض العبارات بطريقتك وفهمك لحال العمل في الموارد البشرية والإداري. أخطر جملة يمكن أن يقولها مدير لموظفه هي في اعتقادك؟
4: أنا ما شفت منك شيء خلال هالفترة.
3: الله، أنا ما شفت منك شيء خلال هذه الفترة. قوية
4: حسب
3: هي قوية فعلا
4: حسب قيلة.
3: طيب، الموظف لا يترك المؤسسة غالبا بسبب، وإنما بسبب ليش اللي خليني أنا أترك فعلا هذه المؤسسة؟
4: ممكن أقول ما يتركها بسبب إنه هو ما يعني مرتاح لراتبه بالضرورة، هذا ممكن يكون سبب،
3: وإنما بسبب
4: بسبب الثقافة المؤسسية اللي فيها المدير المباشر مزعج. وهذه على فكرة دراسات أيضا أشارت لها أنه الناس أحيانا كثيرة تستقيل بسبب المدير المباشر.
3: جميل،
4: فتحصل.
3: جميل جميل. مؤشر أتمنى أن تهتم به المؤسسات أكثر هو
4: سعادة الموظفين.
3: جميل، سعادة الموظفين. جميل. القائد الذي لا يغير أسلوبه هو
4: جامد. هو جامد، ومثل ما يقول لك لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر، فالتوازن مطلوب.
3: عندما يصمت الموظف تماما في بعض الاجتماعات، ماذا يجب أن يفهم القائد من ذلك؟
4: إذا كان موظف له تاريخه في الإنجازات والأداء الرائع فهذه علامة خطيرة جدا أنه صار من الفئة المنسحبة ذهنيا وانسجاميا وحتى ربما من الناحية القيمية هو خلاص برا المؤسسة، فهو جسديا موجود عقليا مكان آخر.
3: لكن بالنسبة للأستاذ عدنان اللواتي، ماذا نقصد هنا فعليا بالإنسان أولا؟
4: الإنسان أولا هو أن الإنسان مثل ما بدأنا هو قبل المؤشر ومع المؤشر وبعد المؤشر، فهو موجود دائما لأن هذه المؤشرات موجودة لصناعة الإنسان يعني استئناس الإنسان في هذه الدنيا. فإذا نحن نشتغل فقط لأجل العمل فما صار فرق بيننا وبين الآلات الأخرى الموجودة في المصانع.
3: طيب، هذه الخبرة ما شاء الله عليك اللي امتدت 17 سنة، هل اكتشفت من خلالها أن بعض المؤسسات الناجحة فعلا التي تمتلك أفضل الأنظمة وأفضل المؤشرات، أما التي فعلا تستطيع كيف أن تجعل الإنسان يؤمن بما وراء هذه الأرقام والمؤشرات؟
4: أنا أعتقد هو نظام متكامل ما بين وجود النظام الصحيح الرصين اللي هو ما يخلي العملية عشوائية، وما بين تمكين الإنسان من أنه يبدع. نحن شفنا كثير من الحالات اللي اشتغلنا فيها مباشرة لما كانوا المدراء المسؤولين عنا ممكنين، شفنا إبداعات حقيقة كبيرة جدا. ولما ندخل في العلوم الإنسانية ترى 1+1 ما يساوي 2، 1+1 قد يساوي مليون لما تخلي إبداع مع خبرة طلع لك شركات مليارية، 1+1 قد يساوي سوالب مليون إذا خليت مدير تعبان مع مدير تعبان يخبص لك الدنيا.
3: زين، أفهم منك أكثر بشكل عملي بسيط، ما هي الخطوة الصغيرة والبسيطة اللي في اعتقاد كثير من المسؤولين أو الأفراد اللي تستطيع أي مؤسسة تنفيذها من الغد ولكنها تحدث فرقا حقيقيا في تجربة الموظف؟
4: هو ما في عصا سحرية عشان نبدأ بالكلام، ولكن أنا أعتقد أنه القائد لما يسمع للموظفين بشكل مباشر هذا شيء كبير جدا.
3: استمع للموظفين
4: مباشرة وليس عن طريق سلاسل تواصل أو شيء من هذا القبيل، مباشرة. جميل. وإن هذا غير يكون غير متأتب بعض المؤسسات كبيرة جدا، بس على الأقل تكون في المنجية أنه يسمع من الشخص وليس عن الشخص.
3: جميل. طيب، كيف يمكن أن نجعل القيادات أن ترى الاستثمار في تجربة الموظف هو جزء من هذا الأداء وليس فقط كتكلفة إضافية؟
4: هو لما نتكلم في علم الإدارة في شيء يسموه بطاقة الأداء المتوازن. بطاقة الأداء المتوازن نظر إليها وعملت في كثير من المؤسسات، تراويك أنه لابد أن المؤسسة تمشي على عدة perspectives أو عدة مناظير، ما يكتفى بالمنظار المالي والعملياتي إن صح التعبير، وإنما أيضا الأفراد لهم دور، وكذلك الإنسان كما هو إنسان ضروري جدا. فأعتقد هذا شيء أساسي أنه ينحط في الاعتبار.
3: جميل جميل. يعني تطرقتم أيضا في بعض الجوانب الأخرى، ما أعرف هل هناك أيضا من خلال هذه الورقة ربما بعض الجوانب اللي إحنا ما سلطنا عليها الضوء وركزتم عليها؟
4: أنا أعتقد واحدة من الأشياء اللي ركزنا عليها في الورقة هي دعوة كانت عامة حقيقة، إنه نحن لما نتكلم على القيادة الإنسانية فنحن كثير من الحالات للأسف نستوردها من الغرب أو من الشرق، في حين أن لو بحثنا في تراثنا الإسلامي القرآني والنبوي راح نجد كنوز كثيرة، راح نشوف جواهر رائعة مرصعة في هذا التاريخ الرائع، تحتاج إلى من يأخذها إلى إلى إلى الواقع، إلى التنفيذ. جميل. فالقيادة النبوية كانت من أروع ما يكون. نتمنى أنه ممكن أن نحن ننظر ونصدر هذه الثقافة للآخرين بدل ما نأخذها أخذ المسلمات.
3: جميل. طيب شوية خلينا نناقش الموضوع من جانب خبرة وعمل وجانب عملي. لديك موظف كان من أفضل الموظفين أداء، ثم بدأ أداءه يتراجع شيء، وهذا التراجع فعلا أحدث فجوة. كقائد ومسؤول، ما أول شيء راح تفعله وتقوم فيه؟ هل تحاسبه، تسأله، تدربه وتلحقه بورشات، أم تعيد النظر في أهداف هذا الموظف؟
4: أنا خليني أذكر لك إني قصة قصيرة جدا، ما راح أخذ كثير من وقتك، بس أنا وثقتها في كتابي ومضات مهنية. هذه قصة حصلت في أحد الشركات الكبيرة في المؤسسة قبل 15-20 سنة. حكى ليها البطل في القصة إن صح التعبير. يقول جالي موظف بهذا المواصفات، صار له سنوات في المؤسسة، أداء رائع جدا، عالي جدا، وجاي له تقرير أنه لابد أنه يفصل من العمل لتدني المستوى. فيقول أنا ناديته وجلست معه، فلان أنت ما شاء الله شغلك رائع خلال كل هالسنوات، إيش صار فيك؟ فتعرف نحن الرجال عادة يعني كتومين ما نتكلم معه كثير. فهذا بس يعني لما شافها مغلقة في جميع الجوانب انفتح إلى هذا المستشار وقال له، قال حقيقة أنا الحين ما أتذكر التفصيل، بس ما معناته ظروف عائلية معينة، والدي يعاني من شيء معين، كان عنده ابتلاء معين وما إلى ذلك من تحديات، وهذا صعب. فقال له إيش، أخذ القرار مباشرة، قال له تطلع 6 شهور مدفوعة وارجع لي بعدها. بعد 3 شهور يقول دخل هذا فلان مبتسم جميل حالق وما إلى ذلك، فلان ما كمل 3 شهور، يقول له شكرا جزيلا، أنت أعطيتني 3 شهور، رتبت أموري ضبطتها، والحين رجعت وأنا جاهز. يقول لك بعد 3 شهور لما رجع أداء ارتفع أفضل من السابق، لأن هذا النوع من القيادات تنظر إلى الإنسان أولا. بعض المؤسسات للأسف الشديد على طول هذا ما ينفع، على طول هذا ما ينفع، وأحيانا ما ينفع معناته شنو؟ نودي دورات تدريبية؟ لا ما نودي دورات تدريبية لأنه ما ينفع. بودي دورة تدريبية بضيع فلوسي ليش؟ فما ينفع. زين رشحه لمهمة أخرى؟ هو ما ينفع، فيصير تركنه. أحيانا لا، ممكن يكون هو مو فجوة معرفية، أحيانا فجوة نفسية تكون موجودة عنده.
3: جميل جميل. طيب في اعتقادك هل القائد الناجح في بعض الأحيان هو اللي ممكن أن يجعل الفريق يتكيف معه، أما الذي يمتلك المرونة وقادر فعلا يتكيف مع احتياجات فريقه؟
4: هي المرونة طبعا ضرورية جدا، وكلمة كررت كثيرا في المؤتمر أو في الملتقى. المرونة ضرورية جدا، لأن مثل ما قلنا نحن ما نتعامل مع 1+1 في العلم الإنساني، المتغيرات كثيرة، فلابد أنه كل واحد بنمط مناسب لشخصيته.
3: زين، أنا كمدير الآن وعندي الفريق وجالس أقود المجموعة، أريد أعرف أكثر يعني وين المشكلة؟ هل المشكلة فعلا في هذا الموظفين اللي تكررت معهم نفس الإشكالية، أو في أسلوب القيادة اللي أنا أتبناه؟ وأنا كيف أعرف؟
4: هي زاويتين. شوف هو مثلث، نحن نسميه مثلث القيادة، مثل ما دكتور طارق عرفه، القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. فأنت عندك قائد، عندك أتباع، وعندك تواصل ما بينهما. الخلل ممكن يكون في أحد الأضلاع الثلاثة من هذا المثلث، فكل حالة بتفصيلها.
3: جميل. احنا راح نستكمل حديثنا في آخر 10 دقائق من عمر هذا اللقاء، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس بمشيئة الله، وراجعين لكم.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا أهلا وسهلا فيكم في آخر دقائق من عمر هذا اللقاء، وحيث نحن ننتقل إلى محور آخر يتعلق بهيئة حماية المستهلك. لكن أختم حديثي مع الأستاذ عدنان اللواتي من خلال هذا السؤال. خلنا نعطي ربما كذا وصفة مميزة أو سحرية يعني نبرز فيها فعلا الإنسان أولا، وماذا نقصد بذلك فعليا لنجاح القائد ونجاح المنظومة أيضا كموارد البشر.
1: أعتقد هذا الوصفة إن وجدت فهي مزيج مختلف من البهارات. البهارات اللي هي في الزوايا الثلاثة اللي تحدثنا عنها، القائد واستخدامه للنمط الصحيح للقيادة، مع الزاوية الثانية وهي الأتباع، مع النمط الصحيح من الأتباع لأنه مو كل نمط يشتغل مع كل واحد، وكذلك مراعاة موقف التواصل وهي الزاوية الثالثة في القيادة. فهذا المزيج المختلف ما بين القائد والأتباع ونقطة التواصل أو الموقف اللي حصل فيه الموضوع، المراعاة بين هذه الجنبات الثلاثة هو شيء أساسي جدا ومهم جدا.
0: جميل، كل التحية لك والشكر.
1: الله يوفقكم إن شاء الله. نشكركم على الاستضافة.
0: شكرا إذن لضيفي الفاضل أسامة بن عدنان بن علي اللواتي، مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي بالهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، والمتخصص في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي والقيادة. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله نقف إلى آخر محطة من البعد الخامس في أيضا جانب مختلف مع هيئة حماية المستهلك بعد هذا الفاصل.

0: شريك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
5: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
4: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
5: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
4: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
5: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بالجميع. احنا دائما معكم في هذا الموسم من صلالة جاردنز مول، فكل التحية للإخوة على هذه المساحة الإبداعية. وننتقل من موضوع ذكرنا فيها الفجوة ما بين المؤشرات ما بين الأداء مع ضيفنا السابق، ولكن هذه المرة نبتعد بعض الشيء ونقترب من ختام الحملة التوعوية. وعيك أمانة، أو وعيك أمانة، فعلا هذه الحملة متزامنة مع موسم خريف ظفار. في الغد أكيد راح تختتم هذه الحملة، لكن نحتاج بعض التفاصيل ونستفسر ونسأل ونطرح بعض الأعمال والجهود التي تقوم بها هيئة حماية المستهلك سواء كان في الجانب الرقابي أو التوعوي في هذا الموسم. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور حسين بن المشهور بعمر، رئيس اللجنة الإعلامية بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار، ويترأس الجانب الإعلامي أيضا كذلك في هذه الحملة. يا أهلا وسهلا فيك دكتور للمرة الثانية في البعد الخامس.
7: حياك الله وسعيدين بزيارتكم المرة
6: الثانية. الله يسعدك رب العالمين. أعتقد هو الختام بالغد سيقام
7: بإذن الله. حلو. ختام الحملة راح يكون إن شاء الله باكر.
6: جميل. خلينا شوي دكتور ركز بشكل مختصر، نبدأ عن الحملة وأهدافها ومواقع أيضا تنفيذ هذه الحملة.
7: الحملة طبعا استعداداتها كانت مبكرة قبل الموسم السياحي. نعم. هذا الموسم الاستثنائي، وأبعاد الحملة توعوية ورقابية.
6: نعم.
7: يعني الجهد من الهيئة في الجانب التوعوي قبل الجانب الرقابي، باعتبار أنه الوعي هو صمام أمان وحاجز دفاعي أول. وبالنسبة لما تم خلال الفترة الماضية تغطية المحافظة يعني والتواجد بشكل مكثف في المواقع السياحية، التجمعات التجارية، الأسواق، أيضا سرعة الاستجابة للبلاغات وسرعة التعامل مع الشكاوى، وصولا إلى ختام الملتقى، ختام الحملة.
6: نعم.
7: وبالعادة يعني حريصة الهيئة بشكل أساسي في كل حملة على أن تكون المرحلة الختامية بدعوة لشركانا من مؤسسات حكومية ذات صلة ومعنية بالجهد التوعوي والرقابي، وأيضا شركاء في الرسالة والأهداف.
6: جميل.
7: وكان عنوان هذا الملتقى لهذا العام أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة.
6: أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة.
7: نعم.
6: جميل.
7: وهذا يعني العنوان بكل تأكيد كل الجهات المسؤولة أو المعنية بالمستهلك والأسواق يمثل لها جانب مهم جدا.
6: جميل. طيب خلينا أدخل في بعض التفاصيل دكتور. من كانت الأكثر فئات استهدافا؟ يعني هل في حاطين في بالكم المستهلك أم السائح أم التاجر أم كانت الحملة هي للجميع؟
7: بالعادة هي العناوين اللي تطرح بتكون الوعي للجميع، لكل الشرائح، وفي نفس الوقت لأيضا تعزيز وعي المزود والتاجر. ربما السنوات اللي قبل كانت عندنا حملة تحت شعار وعي وإدراك، هذا العام وعيك أمانه، فنتطلع إلى مزيد من الوعي بالقوانين واللوائح والأنظمة.
6: نعم.
7: بالنسبة للمستهلك الزائر أو المقيم وكذلك المزود والتاجر.
6: جميل. طيب هل اليوم في ختام هذه الحملة أن نستطيع قياس أثرها من خلال الأرقام أو المؤشرات فعليا؟
7: طبعا من خلال عدد من المؤشرات نستطيع القياس. أولا التواصل والتفاعل من قبل الأفراد، هذا جانب يعطينا انطباع أنه الناس واصلة إلها رسالة الهيئة.
6: جميل. جميل.
7: ويدركون أنه الهيئة على مقربة من المستهلك، هذا جانب. بالنسبة لي أيضا التجار سرعة استجابتهم وتفاعلهم أيضا مع شكاوى وبلاغات المستهلكين، حتى يعني يختصروا علينا في كثير من الأحيان الكثير من الخطوات.
6: جميل.
7: من خلال أنهم يعني يحصل الوفاق قبل أن تتم الخطوات اللي الروتينية المعتادة. جميل.
6: طيب أكثر رسالة توعوية وجدتم أنها وجدت تفاعل كبير من الجمهور؟
7: أكثر رسالة توعوية باعتقادي أنه التواصل مع أرقام الهيئة وقنوات التواصل، هذا هي يعني وضحت الكثير من المؤشرات.
6: جميل. إيش هي أبرز القضايا التي ربما تم يعني نقاشها أو مناقشتها في خلال مدة الحملة؟
7: في كثير قضايا.
6: نعم.
7: ولكن بما أنه إحنا في موسم سياحي فبالعادة التواصل يكون في الجانب المتعلق بالخدمات المقدمة للمستهلكين.
6: الخدمات المقدمة؟
7: أيوة. في المرافق السياحية، أحيانا في المحلات أو الأماكن اللي تقدم الوجبات، المواقع اللي يرتادها الزوار بشكل مكثف، فنجدهم متواجدين بشكل كبير.
6: جميل. جميل. طيب عندما أيضا دكتور نتحدث عن بعض الشركاء الحقيقيين في نجاح هذه الحملة، نستطيع أن نلخص فعلا وجودهم ونذكرهم أيضا؟
7: بالنسبة لرسالة وأهداف هيئة حماية المستهلك، ما ممكن أنه جهة واحدة تقوم برسالتها دون التكاملية مع المؤسسات الأخرى. بلدية ظفار قائمة بدورها وبشكل يعني واضح، ومركز سلامة الغذاء، التجارة والصناعة، وأيضا كل الجهات المعنية بالتفتيش والرقابة هي إلى جانب الرسالة العامة، ولذلك طرحنا هذا العنوان أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة.
6: جميل. جميل.
7: وصولا إلى يعني تجاوز التحديات وإيصال رسالة للمجتمع المحلي والمهتمين والمعنيين بالشأن العام بأنه يعني هناك اختصاصات ولكنها في الأخير تأتي في إطار تكاملي. قد يأتيك شخص ما عنده الدراية أو المعرفة الكاملة فيلقى إلى جهة يطلب حق أو يسأل عن جانب وهي الجهة غير معنية بشكل مباشر.
6: ممتاز جدا. طيب عندما نذكر أن ختام الملتقى في الغد وأيضا سيتم ختام كجزء ختام هذه الحملة، ماذا تتوقع أن تخرج من توصيات أو أفكار يمكن البناء عليها مستقبلا، أو إيش هي طموحات اللي في بالكم أن يخرج بها هذا الملتقى في الغد؟
7: الملتقى هي جماعة مجموعة من الجهات ذات العلاقة والصلة. يعني هذه الجهات لها علاقة وصلة مباشرة بالمستهلك وأسواقنا وخلق بيئة استهلاكية آمنة للزوار والمقيمين. كذلك يعني لم نغفل دعوة المعنيين والمؤثرين من الكتاب والمهتمين بالشأن العام، باعتبار أنهم يعني ينظروا أيضا من زاوية ربما قد لا ننظر من خلالها، فهم مكملين لجهودنا.
6: جميل.
7: حتى المهتمين والمؤثرين الحقيقيين.
6: جميل. كيف يمكن أن تتحول هذه الملتقيات من ملتقيات تقليدية إلى أن تصبح منصات نقاشات أو إجراء بعض يعني الأفكار والممارسات اللي يلمسها المستهلك من خلال كذا ملتقيات اللي تقيمها هيئة حماية المستهلك؟
7: حوار مفتوح. نعم. مبني على وضوح، وأيضا الهدف لكل المشاركين سواء المدعوين من الكتاب والمؤثرين أو الجهات الرسمية، الهدف أن نصل إلى بيئة استهلاكية آمنة وأن نصل إلى وعي وإدراك يعني مأمول تأمله الحكومة ويأمله المجتمع.
6: جميل جميل. طيب هل تكررت بعض الملاحظات أو بعض الممارسات التي تم رصدها خلال هذا الموسم بما أنه إحنا أيضا دخلنا وقضينا أيام من موسم خريف ظفار، هل ما زالت فعلا الفرق الرقابية ترى تكرار بعض الممارسات سواء كان من قبل بعض التجار أو بعض المؤسسات أو المنشآت؟
7: لا شك هي التجاوزات موجودة واللوائح والنظم موجودة، بقدر ما ترى قوانين وضوابط.
6: نعم.
7: بقدر ما نجد أيضا ثغرات أو تجاوزات من الكثير من الناس، ولكن في الأخير بوعي المجتمع وبتكامل الجهود المؤسساتية راح نصل إلى هدف وطموح يعني واضح.
6: جميل.
7: فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلكين.
6: جميل أن أيضا وجودكم كان في موسم خريف الظفار واضح في معظم التجمعات سواء كان اللي تحتضن مساحات للعروض التفاعلية، الوجود يعني العربات، المقاهي، المطاعم، الجلسات، إلا أن دائما حضوركم من خلال فعاليات وأنشطة كان متواجد خلال الموسم. نتحدث عن أبرز أيضا هذه الأنشطة اللي فعلا حاولتوا أن تتركوا فيها الأثر لأن تستفيد الأسر ويستفيد السائح والزائر إلى موسم خريف ظفار.
7: من الأشياء اللي ركزت عليها الهيئة والمديرية في المحافظة التواجد في المجمعات التجارية.
6: جميل.
7: باعتبارها وجهات سياحية للسواح خصوصا في الفترات المسائية، وقامت الهيئة عدد من المعارض.
6: نعم.
7: في مواقع مختلفة تقدم رسالة لفئات عمرية مختلفة سواء كبار السن أو حتى النشأ يعني للأطفال، أيضا بعروض ترفيهية وهدفها توعوي و تعزيز مدركات الطفل وتصل إليه الرسالة من الصغر. زي ما بتعرف التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.
6: جميل. طيب عندما ننتقل الآن اليوم جزء كبير جدا من قرارات الشراء يبدأ من إعلان نشاهده على هاتف.
7: نعم.
6: في منصات التواصل الاجتماعي، هل فعلا تغيرت طبيعة الرقابة مع تغير أيضا نشاط السوق؟
7: والله الممارسات الاستهلاكية تنم عن وعي موجود، ولكن أيضا العروض الترويجية والإعلانات التجارية أيضا تتقدم يوم بعد يوم.
6: صحيح.
7: هناك ابتكار يعني وتقدم في الترويج والتسويق بشكل لافت. وعندما تكون الجوانب التوعوية واضحة أيضا للجمهور فأعتقد أنها راح تساند المستهلك في اتخاذ القرار.
6: جميل.
7: ونعني قرار الشراء.
6: طيب جميل. أكيد بعض الأشياء الموسم هذه خرجتوا فيها وهذه الأشياء يمكن أن تغير طريقة العمل، عمل الفرق الرقابية أو عمل أيضا التوعوي لديكم بالنسبة للمواسم القادمة. أكيد خرجتم ببعض التصورات في بالكم الآن، وجدتم مثلا يعني نشاط معين قمتم فيه خلال موسم الخريف، لكن اكتشفتم مثلا فئة من الزوار وفئة من المجتمع قد يكون هم أيضا غائبين عن رسائل الحملة. أكيد حطيتوا في بالكم أو رسائل هيئة حماية المستهلك، أكيد حاطين في بالكم بعض الخطط والاستراتيجيات القادمة للوصول إلى شرائح أكبر من خلال يعني مبادرة تفاعلية أو مثل هذه الحملة.
7: نعم، إحنا حاولنا أنه نكون مرافقين للزائر من لحظة وصوله إلى المحافظة في هذا الموسم.
6: فعليا كيف؟
7: فعليا من خلال الشاشات التفاعلية والعروض المرئية الموجودة في مطار صلالة.
6: جميل.
7: على الأقل نقدم له يعني بيانات أولية، كيفية تقديم بلاغ أو الاتصال أو تقديم شكوى، أيضا بعض الإرشادات الأساسية، التخطيط قبل اتخاذ القرار، المفاضلة بين الخيارات، يعني أن يشوف الإنسان إيش الأنسب إله، أيضا الحجوزات المبكرة. كثير من الإرشادات نتمنى أنها تصل للجمهور.
6: جميل.
7: وهذا جانب مهم جدا.
6: جميل.
7: فالمستهلك هو من يوجه السوق وليس العكس.
6: جميل. أختم هذا اللقاء بهذا السؤال دكتور حسين، يعني حملة وعيك أمانة بعد كل ما شاهدتموه في الميدان من نشاط ومن أعمال خلال موسم الخريف 2026، ما الشيء الوحيد أو الواحد الذي لو وعاه كل مستهلك لانخفضت نسبة كبيرة من الشكاوي والبلاغات؟ إيش الشيء اللي في بالك تعتقد لو أدركوا فعلا المستهلك لقلت هذه الشكاوي أو البلاغات؟
7: التركيز على عندما يأخذ خدمة أو يشتري سلعة أن ينظر إلى البيانات، إن كان اتفاق أن ينظر إلى العقد، وإن كان شراء أن ينظر إلى فاتورة الشراء. وننصح أنه الشخص يكون دقيق في مثل هذه المسائل.
6: جميل.
7: لأنه هناك فجوة بين مقدم الخدمة وبين المستهلك، الفجوة هذه أو المساحة اللي ممكن أنه يحصل فيها الخلل هي عدم الاطلاع على
6: فيها. رسالة لكل من يتابعنا ربما بلسان أيضا حال هيئة حماية المستهلك، وهي في الغد أيضا تقيم ختام هذا الملتقى والحملة أيضا.
7: وعي ودراك، بس نعمل من المستهلك
6: نعم
7: وصولا إلى هدف مشترك. الهيئة تعمل أنه تخلق بيئة استهلاكية آمنة، والمستهلك بحاجة إلى من يقف إلى جانب إلى جانبه، ولكن الدور مشترك.
6: نعم.
7: إحنا دورنا رقابي وتوعوي ونقف ونضبط، وأيضا دور المستهلك أن يكون على بينة وعلى اطلاع وعلى قدر من الوعي والإدراك.
6: كل التحية لك والشكر. شكرا دكتور.
7: شكرا، جزاكم الله خير.
6: الله يسعدك.
7: شاكرين اهتمامكم.
6: بارك الله فيك. إذن كان معنا في الاستوديو الدكتور حسين المشهور مع عمر، رئيس اللجنة الإعلامية بالمديرية العامة لحماية المستهلك لهيئة حماية المستهلك بمحافظة ظفار، ووجوده معنا هنا في البعد الخامس للحديث عن ختام حملة وعيك أمانة وختام أيضا ملتقى الغد الذي سيقام بمشيئة الله. تحيات فريق العمل وأسرة البرنامج، في إعداد الحلقة الزميلة أشواق العمري، في الإخراج شوبين، في استوديوهات الشبيبة بمسقط، زملاء تحية لهم أنور الأشرف وزميل بدر البلوش. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
9: أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعاً

أنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: بيت لحكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
3: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
2: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
3: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
2: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
3: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
5: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
4: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
5: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
4: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
5: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .com

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: فريق قانون، قول وراي. إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: أيوة، اللي سمعت صحيح، بان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع بان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
7: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء النور، مساء السعادة والسرور لكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة 98.5. أكيد لكل من يسمعنا من هنا من محافظة أظفار. اليوم إن شاء الله مستمعينا ومتابعينا راح تكون معنا محطات جميلة، وأنا خلف الكواليس يعني خليت الأسرار بالكامل، ولكن بإذن الله تعالى راح ننقلها لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل في ثاني محطة من محطات برنامجكم، برنامج من الخريف الذي يأتي مباشرة من هنا من جاردنز مول وبرعاية كذلك فورد. ومثل ما دائما أقولكم أن سيارات فورد تكون حاضرة هنا على أرضية جاردنز مول للناس اللي ودهم يتعرفون على هذه السيارة. تفاصيل أكيد موجودة من خلال الموظفين اللي ما شاء الله عليهم موجودين على مدار الساعة يعطوكم كل التفاصيل والبيانات والمعلومات عن سيارات فورد الحاضرة هنا، سواء كان في جاردنز مول أو حتى من خلال المعلومات الموجودة معهم. عموما أنا عندي وايد تفاصيل حلوة، معاي فضول، معاي أسئلة، معاي وايد أشياء ودي أخبركم عنها، وكذلك من جانب آخر في أسرار راح نتعرف عليها بإذن الله تعالى. عن وش بالضبط شيء ما قاسة تتكلمي، عن وش قاسة تشوقينا؟ إذا فعلا أنت من الأشخاص المهتمين بالبخور، أنا اليوم ما عن أي بخور أتكلم، أتكلم عن البخور الظفاري، فأنا أقول اكتبت الموجة لا تطوفك الأسرار والسوالف. راح نطلع وياكم إلى أول فاصل مستمعينا، وكيد لنعود إن شاء الله.

0: وايد سوالف خلف الكواليس. انا اللي ودي اليوم اقول حق شبير ان شغل المايكروفون وخلي الناس تستمتع معنا بالسوالف اللي متواجده هنا وحاضره في استوديو الشبيبه. عموما مستمعينا مباشره راح اروح مع ضيفتنا لهذا اليوم نور الحجريه الملقبه بالفخره اذا ما خاب ظني. ام سامي حيا الله معانا.
1: يا حيا وسهلا حبيبتي شيماء، وإن شاء الله يكون زيارتي لطيفة خفيفة عليكم.
0: لا أنت من البداية والما دخلتي خفيفة لطيفة. يعني خلينا نور اليوم نتكلم عن دخولك لمجال البخور، وأكيد يعني اليوم نتكلم عن البخور الضفاري الأصيل، الريحة اللي دائما واحد أول ما يزور الضفار مستحيل يرجع إلى بلد بدون ما يكون معاه بخور ضفاري.
1: الضفار هي رحلة طويلة. الضفار البخور الضفاري هو رحلة طويلة نبداها من بداية أمهاتنا الله يرحمها وجداتنا والأسلاف الصالحة اللي كانوا بيعملوا البخور، وأخذنا منهم نفس الشيء الصديقات الزميلات الأخوات الجارات الحبيبات اللي كانوا إذا ما فهمنا شيء نروح عندهم كيف هذه وكيف هذه ونشوف الريحة إيش الريحة هذه الحلوة اللي عندكم، يقولون هذا كذا ولا كذا ولا حطينا فيها كذا. فبديناها من بدايات أمتنا لما كانوا يدقوا الضفر والمسك والشغل الخامات الأصلية يقبوها ويدقوها بالهون اللي هو المنحاز، فكان كله شغل يدوي يدوي يدوي. فتدريجا تدريجا تطورت إلى الحين ما شاء الله آلات وحرف وأشياء ما شاء الله وخامات وبدو كل حاجة يعني نأخذها على الجاهز ونسويها.
0: نعم ندخل في تفاصيل نور لما بدت أول مشوارها في مجال البخورة.
1: والله البدايات كانت قليلة لكن يعني بخبرة بسيطة، وبعدين ما شاء الله من عند جاراتي ومن عند حبايبي ومن عند أمات البخور اللي ما قصرا معانا صديقات وأهل وجيرة، فكانوا لما أخفق في حاجة يقولوا لي لا أم سامي ما تسوي كذا سوي كذا، لا تحطي هذا زيدي هذا، ورصي البخور مثلا زيدي عليها ظفر زيدي عليها مسك زيدي عليها شغل زيدي العطر ركزي العطر. الخامات الأصلية إذا بتشترينها انتقي الخامات الجيدة من عود من عطر من مسك من أشياء فهمتي عشان تطلع حلوة. فالبداية لازم يكون فيها إخفاقات ولازم يكون فيها غلطات، لكن الإنسان يطور نفسه، كل ما طور نفسه كل ما كان أحسن وأحسن.
0: نعم اليوم الواحد يتساءل يعني ما شاء الله يعني بعض مثلا من الدول اللي تصنع البخور، ولكن لما نحن اليوم نطري موضوع البخور وحتى اللبان على طول ضفار، فالسؤال يطرح نفس اليوم إيش اللي يميز البخور الضفاري اللي فعلا لما تشميه تحسي بنوع من الراحة؟
1: البخور الضفاري هو عبارة عن نكهات ضفارية خاصة فينا نحن أهل ضفار. البخور الضفاري يعتبر سر من أسرار بخورنا وسر من أسرار شغلنا. لما إحنا نعمل بحب عشان يطلع المنتج حلو وشيق، فنعمل بخامات زي الحين عند الشناء المسك في زي عند الهيل زي عند الضفر.
0: نرفع نور ولا أخص أشري عليه بينشاف الكاميرا
1: عادي. حلو. هنا عندنا الخامات مال البخور طبعا هذه حاجات قليلة مجرد كسنابل، فعندنا مسك ومسك مطحون وعندنا هيل وهيل مطحون وعندنا ظفر وعندنا العود وعندنا السحالة زين، فهذه الأشياء تستخدم في البخور بس مش في كل البخور. البخور درجات وأنواع، في بعض البخور ما تستخدمي هذه الخامات كلها، تستخدمي جزء أو جزئين منها، وبعض الخامات تستخدم الأغلبية فيها، لا يعني تستخدم الأغلبية فيها. فالبخور بحر، في الهيلية في الصندلية في العنبرية في العود الصحيح وفي العود المطحون وفي عود بالهيل وفي هيل خام وفي حافور خام، يعني أنواع ما شاء الله بحر.
0: جميل.
1: فكل واحدة تستخدم إلى عطور معينة وشغل معين غير عن الثانية.
0: نعم جماعة الخير ترى ما أي أحد راح يجيب لكم الأغراض ويحطها على الطاولة ويشرح لكم كل شيء على حدها. أم نور ما شاء الله قلبها واسع، أول ما دخلت معي الاستوديو قالت لي عندي وايد أشياء ودي الناس تعرفها عن البخور الضفاري. عموما يعني يمكن في أشياء أيضا متواجدة على طاولة الشبيبة هنا ضمن يعني الأصناف الخاصة بالبخور الضفاري. نتكلم اليوم عن المسك وأيضا إيش اللي موجود تحت هنا.
1: هذا الله يسلمش اللي هو العطر الثخين زين، هذا يستخدم في المخمريات مال زمان مال أمهاتنا لما يعملوا المخمرية القديمة، فلازم يحطوا فيها العطر الثخين. الحين بدأ الناس متطورين فحد يستخدمه وحد ما يستخدمه، بدأ المسك وبدأ مواد ثانية دخيلة عليها فهمتي، فأشياء ثانية حتى هذه تعتبر أنواع في منها على عطور فرنسية، في منها على عطور عربية، في منها على مسوك، في منها فنفس الشيء. وهذا نفس الشيء اللي هو العنبرادين احنا نسميه اللي قراص العنبر. جميل. فأيضا تستخدم في البخور وتستخدم في المخمريات كلا على حسب.
0: جميل. طيب اليوم نتكلم نور عن تسلسل اللي صار في البخور الضفاري، يعني إيش المكونات اللي كانت موجودة في السابق وهي مكونات ثابتة، وإيش المكونات اليوم اللي صارت دخيلة ولكن ما ألغت من رونق البخور الضفاري.
1: البخور الضفاري زمان أمهاتنا لما كان يستخدمن البخور كان يحطن فيه الخرنجيل وكان يحطن فيه المسك هذا الحب ويدقينه دق بالمنحاز، وكان يستخدمن فيه الظفر. وطبعا الظفر ما يجينا كذا جاهز، يجي كذا ونحن نفس الشيء نتم غسله وتم تنظيفه وتجفيفه وبعدين ينطحن آخر مرحلة اللي هو يدخل في طبقات البخور. زين. نفس الشيء الهيل، ناخذ الهيل الحب يا اما ينطحن كذا يا اما انه يتجفف بدون قشر، يعني شغلانات مراحل مراحل مراحل الى المرحله الاخيره اللي هي اللي بتشوفينها انت جاهزه فيها. فانت لما تشوفين البخور جاهزه تقولين يعني هذه ما فيها تعب، بس هي فيها اسرار وفيها عشق وفيها هيام وغرام وحاجات.
0: الله الله الله، ما قالت لكم مراحل مثل ما انا قلت، ولكن قالت لكم في عشق في حب، لان هذه المراحل فعلا ما يعني راح توصلك بالريح اللي انت تريدها الا وفعلا مر
1: فيها جهد وفيها عشق وفيها يعني عصاره افكار. انت لما تجيب العطور ما تحطيها تلقائيا على طول، لازم تقربيها، هذا العود يصلح وهذا العطر يصلح وهذه الخامه تصلح او ما تصلح، فتمري في معمل وبعدين تطلعي بالنتيجه اللي هي جاهزه للكستمر او للزبون او للبيت. انت بخورش اللي بتبخري فيه في بيتش اعمليه هو بنفس جيد عشان يطلع للجمهور، يطلع بشكل حلو بشكل مرتب مثل ما انت بتعملي في بيتش اعملي للزباين شي الحلوين.
0: نعم بالضبط. طيب يعني انا سمعت سابقا في معلومه تقول ان عشان البخور يطلع بالريح القويه لازم اعتقد انه يدفن في مكان لفتره جدا طويله او انه يعني يتخمر في مكان معين.
1: هو البخور لازم يتخمر قبل ما يطلع للكستمر اللي هو بالعود الهيلية الحافورية العود، هذين لازم يتعتقد. بس أحيانا عشان ضغط الشغل وضغط العمل وأحيانا الزباين يطالبوا سريع سريع بأغراضهم، فإحنا على طول نسويها ونخبرهم نقولهم شيلوا هذا البخور عتقوها خمروها عندكم من شهرين إلى ثلاثة إلى ستة، كل ما طالت المدة كل ما كان أحلى وأحلى. في عندي الزباين يأخذوا البخور من السنة اللي قبل وما يستخدموها للسنة الجاية. جميل. والبخور اللي يشتروها الحين مثلا يخزنوها للسنة اللي بعد وهي ماشية.
0: الله الله، حركة حلوة على فكرة. أيوة.
1: يكون عندهم مثلا مكان خاص في البخور يخزنوا البخور ما شاء الله، يعني بعد سنة يستخدموها
0: دفن ولا بس؟
1: لا لا ما يحتاج، مجرد انهم يركنوها في مكان دافي على طول هي ما شاء الله تتخمر. جميل. فيه العود يشرب في العطر فيعطيش جمالية إضافية ما شاء الله.
0: جميل. انا خلف الكواليس كنت طرحت عليش سؤال وكنت اقولش كيف يا ترى اليوم يعني مثل الواحد لما يتبخر ودع ان ريحة البخور تكون باقية معاه لفترة طويلة.
1: احيانا البخور اذا بخرتي فيه لوحده لازم له طريقه، انا اعتقد هذه طريقتي انا واطبقها، يا اما احط شويه من الهيل اللي هي بخور الهيليه وابخر فيها وبعدين ابخر بالعطور الغاليه او البخور الغاليه، يا اما اني ابخر بالحافور الظفر او البارده اللي هنا الانواع القويه اللي عندنا في محافظه الظفار. حطي شويه ولما خلاص تعشق في ملابسك وتثبت طلعيها وحطي شويه من دخونك الغاليه. هذا بالنسبه اذا بتروحي مكان بتظهري مكان العرس المناسبة، فهذه أشياء أساسية في البخور فلازم أنا أشوفها ضرورية أنها تنعمل.
0: جميل. أنا في مرة يعني واحدة من الضفاريات الله يذكرها بالخير أيضا هي صانعة للبخور فكانت تقول لي أنتوا أهل الشمال ما تشتروا غير ريسوت.
1: ريسوت ريسوت، عارفي ليش؟ ريسوت قديمة حديثة، واللي سوتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة في واحدة من أمهاتنا من ريسوت. فإحنا الشيء الحلو يتبع، فهذه تعتبر إرث، بس حد طبقها بشكل جيد وحد من مجرد تسويق.
0: نعم.
1: فهي الفضل والشكر لله ومن بعدها صاحبتها اللي هي في ريسوت ولا زالت موجودة ولازال يعني الشغل لازال موجود مع أولادها يعني بيسوونها. ونفس الشيء لا ننسى ما شاء الله أم المرهونية ما شاء الله هي سباقة في هذا المجال, ونفس الشيء أسماء كثيرة في الساحة ما شاء الله عليها.
0: جميل. أنا لاحظت أن هني يعني مسألة البخور أو حتى يعني أي شيء خاص بمحافظة ظفار وتربة ظفار والموروث الظفاري يتم تناقل جيل بعد جيل.
1: الشيء الحلو هو اللي يتم تناقله, الشيء الغير جيد لما ما حد يتناقله. يعني الحين لما تضرب بخور ترند الكل يحاول إنه يقلدها بس ما يجيبها نفسها, بس هذا كتقريب. وهذا شيء عام في كل مكان, يعني كل محافظات السلطنة وكل دول العالم أي شيء ضارب ترند أو شغل حلو الكل يحاول إنه يقلده, فكلها اجتهادات. بس الواحد يفضل إنه يرجع لصاحب الخبرة نفسها, أو إذا كان الشغل هذاك اللي مقلد حلو بنفس النكهة أو قريب من النكهة عادي.
0: جميل. سؤالي نور,
1: عادي خذي راحتك.
0: البخور المفضل ليش أنت بالتحديد وش اسمه؟
1: والله أنا أفضل الدخون لما تكون غالية ومعتقة وزينة. تمام, مش في شرط إنه يكون ثمنها باهظ, يكون أدواتها خاماتها حلوة وعطورها حلوة على قولكم خنينة.
0: أيوة,
1: فتكون حلوة وجذابة ما شاء الله.
0: جميل. أنا أحس اليوم أن نور صارت حتى لما تدخل أي محل بتميز, ها كيف هالبخور زين مش زين.
1: لازم لازم إحنا هذا هوس فينا
0: خبرة بعد. نعم,
1: هوس الحين يقرنا الفضول إن إحنا نعرف إيش اللي موجود في هذك البخور, إيش الخامات اللي موجودة فيها, كيف العطور اللي هي محطوطة فيها, هل أنا استنتجتها أو ما استنتجتها, فهذا بسبب التعايش مع البخور والعطور.
0: نعم. طيب هل من وجهة نظرك اليوم يعني نور كثير من الناس اللي تحب أنها تتعلم, هل من وجهة نظرك أن اليوم كل أحد ممكن أن يكون صانع للبخور يدخل هذا المجال وخلاص قدر أن يصنع بخور؟
1: أنا أشوف أن البخور الظفاري إرث ظفاري, المفروض أنها تنحصر على أصحاب ظفار البخور الظفارية. مثل ما هناك في بخور سورية, مثل ما هناك في بخور الدقة البلوشية, فكل حد يتخصص بشيء. فإحنا كظفار هنا كمولودين في ظفار وعايشين في ظفار وحبنا لظفار هذا إرث المفروض يتناقل لأولادنا جيلا بعد جيل.
0: نعم.
1: فهمتي؟ بعدين هو كله هواية لكن كل حد يسويها بطريقته الخاصة. بس البخور الظفارية تظل ظفارية.
0: نعم,
1: مهما صار فيها تقليد تظل النفس ظفاري.
0: النفس ظفاري, هذا خلاص يقولك إن البخور ظفاري ظفاري ما يتغير.
1: خلاص خلاص.
0: جميل. نور أنت عملتي فترة من الفترات ورشة تدريبية لصناعة البخور, نتكلم عن هذه التجربة والنتيجة كذلك.
1: والله أنا سويت ورشة مع زميلتي العزيزة الله يذكرها بالخير عايشة الكلباني, وهي تعتبر هرم من أهرام البخور الظفارية هنا, هي طبعا منطقة وأنا عزها أم محمد,

0: بدأت الوصفات وخلاص منتهية يعني من زمان من فترة، وتظل والله يا أم سامي أنا في السوق أنا نسيت العطر نسيت الوصفة، فتظل ما شاء الله متتبعة إلى سنوات. زين إحنا خلاص عطيناش فترة وانتهت،
1: أيوة.
0: المفروض خلاص اجتهدي ابدعي يعني طوري من شغلش، لكن نظل نقول الله كريم.
1: الله كريم، لأنه فعلا أحيانا ممكن أن الواحد يتناسى، أو مثل ما ذكرتي يعني قبل أنه أيوة. اللي مش صانع لهذه الصناعة صعب أنه يبدع فيها يعني بشكل وايد كبير. طيب السؤال بعد اللي يطرح نفسه اليوم، يعني كيف ترى مجال البخور في محافظة ظفار؟ هل ما زال مثل ما كان في السابق؟
0: والله البخور الظفاري لا زال ولا كان، وإن شاء الله يتناقلين الأجيال القادمة إذا ما كان بنفس الجودة بس بنفس الحب، فهمتي؟ لأن احنا نحاول أن احنا نطور الشغل الظفاري هذا، نعلمه بناتنا وخواتنا واللي حوالينا عشان إيش ما يندثر.
1: نعم،
0: بس مش الكل الكل بس المقربين، لأن تعتبر كأسرار مهنة.
1: نعم جميل. أيوة. قصة ودنا نتعرف عليها، وحتى موقف خاص بالبخور، هل ما عشت كذا مثلا موقف طريف، أو حتى قصة يعني مثلا من الطفولة على سبيل المثال في تعلم البخور، أو قصة خاصة بالبخور الظفاري؟
0: والله أنا أذكر في بداياتي لما كنت أعمل البخور، كانت البخور كذا ناقصة أو مش مرصوصة زين، فروحت عند واحدة من جاراتي الله يذكرها بالخير، فأنا بقول لها البخور حلو كذا، فضحكت مني قالت لي أم سامي إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، رص البخور وسويها. فرجعت وعدت الشغل من أول وجديد ورصيت البخور وعملت ووريتها، قالت الحين بديتي تمشين على الخطوات الصح.
1: إيش قصة رص البخور؟ يعني أنا سمعتش يمكن أكثر من مرة تقولين عن مسألة رص البخور، إيش القصة بالضبط؟
0: البخور إذا حطيناها في العلبة نظل نرصها، خصوصا أنا عندي لما أعمل التنقات الديوانية ليالي حل المسك اللي هي البخور البيتية المنزلية، فيكون عندي زي السكروب أو الهون، هذه أشياء يعني تعتبر يومية، فأدق فيها العلب، وأحيانا من كثرة الدق إن الزجاج يتكسر.
1: أيوة.
0: فهمتي؟ فأحب أني أرص الشغل عشان إذا ضغطي من فوق الإيد ما تنزل تحت.
1: أيوة.
0: يعني مالح. الشخص إذا أخذ التنقة وجاء يشكر فيها، لأن حصلها مرصوصة، يحصلها ما شاء الله فيها عطرها فيها شغلها، بحيث أن الشغل بيكون خفيف، وأنت بتبيعي شيء لازم تحصلي مقابله مردود، فاجتهدوا في العمل.
1: بالضبط، يعني أن الواحد لما يعمل عمل بالضبط مثل ما ذكرت يتقن ويظهر بالشكل الجميل. هل ترى اليوم أن الكل جالس يتقن هذه المهنة؟
0: والله في ما شاء الله أسماء قوية وأسماء ما شاء الله إلها بصماتها، بس أنا ما أريد أذكر حد عشان ما أنسى حد ويزعلن علي أخواتي أمات البخور، لأنهن قمم ما شاء الله، ونحن يدوب على قد الحال.
1: وين يدوب؟ وين يدوب يا أسامي؟
0: شفتي؟ فكلهن زميلات وعزيزات وغاليات، وكنا نحبهن ما شاء الله، يعني ما شاء الله ومشهورات في هذا المجال، فهمتي؟ ما شاء الله، والكل على حسب إمكانياته وعلى حسب جهده وعلى حسب، الحمد لله، والله يبارك للكل.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إيش نصيحة اليوم اللي ممكن نتوجهينها لكل شخص بده يدخل مجال صناعة البخور؟
0: أريد أوجه نصيحة إن اللي يعمل عمل يتقنه، أو دي أول خطوة، إن اللي يسوي ما يروح للمردود المالي فقط، يروح لإني أكسب زبايني معي أطول فترة ممكنة بالحب والشغل الزين. يعني أعمل عمل اللي يحط لي بصمة عند زبايني وعند حبايبي.
1: نعم.
0: يعني الكاستمر لما يروح من عندي يرجع مرة ثانية.
1: نعم. الأذواق تختلف، ولكن السؤال يطرح نفسه، كيف اليوم الواحد ممكن أن يختار البخور المناسب لنفسه وحتى للبيت؟ يعني
0: والله إلا هذا ذوق، فذوقي يختلف.
1: بديتها أنا. أيوة. يعني الأذواق تختلف،
0: فأنا ذوقي يختلف من ذوقش وذوقش يختلف.
1: نصيحة يعني في الاختيار نفسه،
0: الاختيار، أنت لما تروحي تختاري لازم تشمي على النار، تشوفي البخور، تشوفي الجودة، حبيتي ما حبيتي، وبعدين تأخذي، فهمتي؟ يعني كلها مسألة أذواق.
1: مسألة أذواق.
0: أيوة.
1: جميل.
0: فأنا قد أخذ حاجة بخمسة ريال أفضل من حاجة بثلاثين أربعين ريال، وقد أخذ حاجة بثلاثين أربعين ريال تغريني من عشر حاجات من خمسة عشرة.
1: أنا إذا بروح أختار البخور أم سامي تراها.
0: يا حيو سهلة، تنورينا إن شاء الله.
1: بروح مع سامي أم سامي، عفوا، تختار لي أكيد البخور. طيب أم سامي، خلينا كذا في ختام هذا، كل الواحد اليوم تعرف على معلومات عن البخور الظفاري، وأيضا تعرفوا على المواد المصنعة للبخور الظفاري، وما شاء الله ما مقصر أم سامي، جايب العدة بالكامل هنا في استوديو شبيبة. كذلك من جانب آخر تحدثنا عن الدورات الخاصة بصناعة البخور، ولا

0: ممكن الواحد اليوم ودي يتعرف على وين ممكن يحصلون على بخور أم سامي؟
1: والله إحنا معانا محل كده مصغر على قد الحال في السن مارت بوابة 4، فتشرفونا يا حياكم الله.
0: إذن هذا هو مكان بخور أم سامي، نتمنى لك كل التوفيق بإذن الله تعالى.
1: الله يوفقك حبيبتي شيماء، وإن شاء الله منها للأعلى، وأشوفك كذا أكبر مديرة إعلام إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى، ونشوفك يعني على مستوى العالم مش فقط على مستوى السلطنة بإذن الله تعالى.
1: حبيبتي الله يسعدك
0: العافية. إذن مستمعينا من هذه المحطة الجميلة وهذا الحوار اللطيف مع أم سامي، راح نطلع معكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل أنا عودة.

0: تخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك

0: قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبيلكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة.

0: شبيبة FM. سمع 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج من الخريف، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من السادسة إلى الثامنة مساء. عموما مر علي على صفحة خريف ظفار منشور يقول جدولك جاهز، يعني هو فعليا يعني إذا كنت هنا في محافظة ظفار فاعتبر أن جدولك جاهز، لأن ما شاء الله فعاليات متنوعة متواجدة وبقوة في محافظة ظفار، ضمنها فعاليات عودة الماضي وأنك تعيش زمان أول في كل زاوية من زوايا فعاليات عودة الماضي، كذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية مع كوب شاي نعناع. بس أنا أقول لكم مع كوب كرك أفضل، ولا كوب قهوة اللي أنت تفضله مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة المختلفة. كذلك ممكن أنك تمر على الحديقة الصحية وتجرب كذلك تحديات يوم الجمعة في حديقة صلالة العامة، يعني حلو أنك أنت اليوم تمارس الرياضة وتمارس كذلك يعني العادات الصحية اللي نحن نحتاجها اليوم كل تأكيد. كذلك في زاوية مختلفة في محافظة ظفار خلال هذه السنة، فممكن تشوف ظفار من زاوية أخرى وبعين أخرى ومن منطقة كذلك مرتفعة في عين صلالة. أيضا ما شاء الله شعت وأنا شفت اليوم تجربة لأحد الأشخاص اللي جرب تجربة جميلة في شعت من خلال يعني الارتفاع الكبير اللي هناك، وأيضا المنظر الخلاب اللي ممكن يسحرك في في في شعت بالتحديد. عموما محافظة ظفار جميلة من كل الزوايا، جميلة من كل الجوانب، فعالياتها ما شاء الله مختلفة متنوعة، وكل ما رحت مكان وزرت مكان إلا راح تشوف هناك نوع من الفعاليات المقامة اللي تناسب أكيد العائلات وكذلك تناسب الأطفال. من جانب آخر يعني اليوم أكيد نقدر جهود بلدية ظفار والجهات كذلك المختصة لضمان راحة اليوم يعني الزائر وكذلك السائح، يعني ما شاء الله دورات المياه وانتم بكرامة نشوفها في كل الجوانب في كل الأماكن، نشوف اهتمام جدا كبير. من جانب آخر يعني كذلك سلات المهملات ما شاء الله منتشرة في كل مكان وبقوة، يبقى فقط دورنا نحن، هذا اللي نحن دائما أكيد نعول عليه في برنامجنا المسائي برنامج من الخريف، رغم أن البرنامج هو برنامج خفيف ولطيف في يعني محطات خفيفة، ولكن يعني لابد الواحد أيضا يتطرق إلى بعض المواضيع الهامة والأكيد تهم اليوم محافظة ظفار. فكون اليوم كزوار وكسواح وأيضا كمواطنين وكمقيمين على أرض سلطنة عمان وبالتحديد خلال هذا الموسم موسم خريف ظفار، فلابد أن اليوم الواحد يحافظ على نظافة المكان والبقاء أيضا والحرص أن المكان أصبح جميل نظيف قبل الذهاب منه، لأن ما شاء الله أحيانا في مناطق مرتفعة جدا سواء كان في سهول أتين سواء كان في إحدى الجبال من جبال محافظة ظفار، ولكن مع الأسف يعني وانت توصل إلى هناك تصادف بعض من المخلفات. فأحيانا بدورنا نحن كأشخاص يعني محبين لأرض الوطن، فوش اللي نسوي ننظف ذاك المكان على أساس أن الواحد يستمتع فيما بعد ذلك. فهذه نصيحتنا وهذه رسالتنا مستمعين أكيد عبر برنامج من الخريف، فما راح ننازعكم بس نذكركم بهذه المعلومات. راح نطلع إلى فاصل، بعد هذا الفاصل لنا عودة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
2: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
1: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

0: وخليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبي لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

فيكم من جديد مستمعين وتحية مسائية أكيد نقدمها لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة دروب أمينة السالمة. أكيد كل ما نتمنى لكل سالكين هذه الطرقات وين ما كان دربك ومشوارك الله يحفظك يا رب درب الأمان وهلا هلا في نفسك ومسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا. طيب خلونا في هذه المحطة مستمعين نروح لأبرز التغريدات في منصة إكس. في هاشتاج باسم خريف ظفار لعام 2026 وتغريدة من هشام الخروص يقول ظفار في كل عام حكاية لا تمل وجمال يتجدد وكأنها تخلق من جديد ومقطع فيديو لعين صلالة لموجودة في قرب سوق الحافة بالتحديد. كذلك شذا الجابرية بتغريدة لها تقول الأكواخ في وادي دربات شيء جميل تماما وأنا أعتقد لزار درباز راح يشوف يعني هذه الأكواخ الجميلة مقطع فيديو هي صورتها للأكواخ المتواجدة هناك. كذلك حور لتغريدة لها تقول في كل سنة هناك جديد في ظفار خريف ظفار لعام 2026 خريف استثنائي. أحمد يقول حرفيا ظفار شيء ثاني وحاط كذا مقطع فيديو من أتين بالتحديد لأجواء لندن في ظفار وكذا يعني الفيديو جميل أمانة وخفيف ولطيف للمحاكاة للثلوج المتواجدة في ظفار. أيضا سارة المعمارية تقول تبقى صلالة هي سويسرا الخليج بجمال وسحر طبيعتها. وكذلك فهد الربخي يقول كمقطع فيديو اللحظات الأخيرة قبل سقوط الولد الكلباني وأخته إن لله وإن إليه راجعون رحمة الله تغشاهم والصبر والسلوان لوالديهم نسأل الله السلامة والعافية. وفعلا أتوقع أن هذا الخبر اللي كان فاجعة بالنسبة لنا خلال صباح هذا اليوم لاستلام خبر لوفاة شقيقين أثناء يعني تجربتهم للطيران الشراعي وفعلا فعلا فعلا الله يعين أهلهم على هذا الخبر والله يرحمهم يا رب العالمين. في تغريدة من أحمد السالم يقول لعين صلالة ليلا روعة وجمال ودهشة ومقطع فيديو لعين صلالة في الحافة. للعلم أنا دائما تمر عليه المقاطع الفترة الصباحية ولكن حتى بالفترة المسائية المقطع وايد جميل. سيف العبري يقول مشهد استثنائي يأسر القلب جمالا طريق ولاية رخيوت بين السحاب في موسم الخريف ومقطع جميل فعلا ما بين السحاب يعني تشكر يا سيف على هذا المقطع الجميل. كذلك أبو محمد يقول إنما الحياة تؤخذ بالبساطة والكثير من الحب فمقطع فيديو لطبخة في أجواء ظفار وجميل فعلا إحنا اليوم نستشعر هذه المشاعر الجميلة مع العائلة ونجرب كذا طبخات ناقصة ملح زايدة ملح ناقصة بهارات زايدة بالبهارات عموما هذه اللحظات اللي دايما تكون لها جيدة ذكرى مختلفة تماما. أيضا في تغريدة من أمير البلوشية في اشتاق خريف ظفار لعام 2026 تقول عين كور مشهد من جمال الطبيعة في ظفار. فكثير من التغريدات اللي توصف أكيد جمال محافظة الظفار. من جانب آخر كذلك ننتظر رسائلكم ومشاركاتكم عبر واتساب الشبيبة للأجواء الجميلة سواء عشتها هنا في محافظة ظفار أو حتى عشان ما يزعلون أهل الشمال إذا تسمعنا من مسقط ومن الباطنة وأي محافظة من محافظات السلطنة الجميلة أكيد راح ننتظر رسائلكم عبر واتساب الشبيبة. فاصل وراح أكيد نرجع لكم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: يا هلا فيكم مرة أخرى مستمعين أكيد في برنامجكم برنامج من الخريف في هذه المحطة. مثل ما عودناكم دائما تكون معنا محطات شاعرية، محطات فنية، محطات مليئة أكيد بالدفء والمشاعر. مباشرة راح نروح مع ضيفنا في هذه اللحظة، مع ضيفنا لهذا اليوم سعيد بن شميع. حياك الله.
1: الله يحييكم.
0: الله يحييك يا رب. شاعرنا اليوم ودنا نتعرف على نقطة البداية في مجال الشعر، وهل يعني الشعر ورثته من أحد من العائلة على سبيل المثال؟
1: بسم الله توكلنا على الله. والله الشعر هو إذا كان وراثة فأنا ورثت، إذا بالوراثة يعني إذا كان بالوراثة فأنا ورثت، لأن أهلي معظمهم يقولوا شعر
0: من الشعراء. جميل. الوالد ولا
1: الوالد؟ لكن الوالد ترك. أخته يعني عمتي واصلت،
0: ما شاء الله،
1: أعمامي،
0: فعائلة شعرية.
1: الوالدة بقى جدتي وكذا، يعني أنا تقريبا في عائلة فيها شعر يعني.
0: جميل. لما تكتب أي قصيدة معينة، يعني أحيانا بعض الشعراء يلجؤون لشخص على أساس يستشيرونه في القصيدة، يعني إذا كانت صحيحة، إذا كان مثلا ناقصها بعض من المفردات أو إضافة المفردات. بالنسبة لك أنت كشاعر، من الشخص اللي دائما يعني تثق بانتقاداته على سبيل المثال؟
1: والله أنا ما لي أحد معين يعني، وحتى أنه استشاراتي قليلة. استشاراتي قليلة لأن ما لي أحد يعني اللي أروح أقول له دائما شعري.
0: حس إن لا، هي فعلا في مكانها صحيح.
1: لا يعني في كل وقت أنا أحيانا أراجع ولاحظ إنه هذا الكلمة المفروض ما تكون موجودة.
0: نعم.
1: وهذه الكلمة ضعيفة، هذه الكلمة أقوى وكذا يعني.
0: جميل. نتكلم كونك شاعر، يعني أفضل قصيدة أنت كتبتها وش كانت؟
1: والله ما أدري. ولكن يمكن أكثر قصيدة اشتهرت في البدايات، أنا كتبت قصيدة فكاهية يعني. هي اجتماعية مش، لكنها بطريقة فكاهية. هي قصيدة اجتماعية، وهذيك الأيام حتى عاد ما في واتساب وما في هذه البرامج التواصل الاجتماعي، فكان الناس يطبعوها زمان، يتبادلوها عن طريق الطباعة.
0: جميل.
1: فأنا أتوقع أنه هذه الأكثر قصيدة يعني انعرفت فيها.
0: نسمعها.
1: أنا ما حافظها كلها يعني،
0: جزء منها.
1: جزء منها يقول: بكل ساعة تدق تلفون ذنيني منها سقعة، تفضحني ما بين الناس من وسواسها الخناس، حرمة صابها الوسواس ما عاد تنكهل سلعة. ترى كلامها محله، قد ما تفهمي أنت.
0: إنزين. عادي كلها
1: بكل ساعة تدق تلفون ذنيني منها سقعة، تفضحني ما بين الناس من وسواسها الخناس.

0: بتطلع اطلع بس لا تطول يعني. طيب من خلال هذه القصيدة يعني هل كان في نوع مثلا أو فترة معينة من الوقت اللي دائما تفضل أنك تكتب فيه، مثلا شهور معينة أوقات معينة؟
1: لا أنا كل أوقات يعني عندي عادية، أهم حاجة أنه ما يكون يعني في اللحظة هذيك أنه حد زعقني.
0: أيوة مكان هادئ.
1: بس مش شرط هدوء هدوء، بس ما يكون يعني عندي موضوعين في نفس الوقت. إذا
0: ما تحس
1: يعني صاحب البالين كذاب، أنا أحب أكون
0: سبقتني أنت صاحب البالين كذاب،
1: أنا أحب أكون مركز يعني، بس الأمور طبيعية طيبة يعني إن شاء الله.
0: هل تحس أحيانا يعني يكون في تذبذب في الأفكار معك؟
1: تذبذب
0: في الأفكار؟
1: شوفي أحيانا يعني القصيدة، بعض القصائد تخرج بش يعني في أماكن ثانية. هي قصيدة بدايتها غير، في الوسط صارت غير، في النهايات غير، ويمكن كذا بعض القصائد، ويمكن هي كذا طبيعتها أنه بعض القصائد تكون كذا، ما تكون موضوع واحد يعني تأخذ أكثر من موضوع، تقدرين تتكلمين في أكثر من موضوع في قصيدة واحدة.
0: جميل.
1: وفي قصائد يعني متسلسلة من بدايتها، من أول بيت لآخر بيت هي موضوع واحد مجرد يعني الإثارة اللي داخلها.
0: طيب هل تفضل دائما أنك تسجل يعني هذه القصائد في ورقة وقلم، ولا يعني في مثلا ملاحظات الهاتف؟
1: كيف؟
0: هل تفضل أنك تكتبها على ورقة وقلم في دفتر خاص كده على جنب؟
1: قصائدي كلها معظمها يعني يمكن النسبة الأكبر تقريبا فوق 90% كلها
0: ما شاء الله
1: أنا مسجلها يعني.
0: نسمع شيء من القصائد؟
1: تسمع شيء من القصائد؟ أنا اليوم معكم بخرج على من المحلي.
0: حلو.
1: بخلوني في العادي كذا. إيش يقول؟ والله كنت أمرني أمر وجيك، والله كنت أمرني أمر وجيك، على خبرك حبيبي أسرع من الريح، سما ونقوم وقصايد شعر أهديك، وأزهار الخزامة والنفل والشيح، عشت بكل ما فيني أغار عليك، بالتصريح والتلويح والتلميح، وبالهمسات والنظرات أغازل فيك، وانصديت عني من غلاك أطيح، والله كنت بنفاس العمر شاريك، وأكثر لك من وأكثر لك من التهليل والتمديح، أحبك ما بها ريبة ولا تشكيك، نهار الشمس ما يحتاج له توضيح، أحبك ما تصدق ربنا يهديك، تجرحني وما أستاهل التجريح، بيش أرضيك وبيش تريدني أهديك، ذابحني بعنادك يلغضي تذبيح، واصلني عساني ما عدم طاريك، واصلني عساني ما عدم طاريك، ولا أعطيني لمفارقك تسريح،
0: أعطيني مفارقك
1: تسريح، سرحني
0: سرحني وخليني في حالي،
1: خليني في حالي.
0: جميل. طيب يعني أحيانا إيش الشيء اللي دائما تستند عليه في كتابة يعني أي قصيدة شعرية؟ هل في معين شيء معين كذا إنه لازم يكون متواجد معك في القصيدة؟
1: لا والله أنا لا في حاجة أنا كنت أركز أن تكون في قصائدي حكمة. هذا خذيتها أنا من
0: قاعدة
1: من أحد الشعراء يعني ما هو مني أنا جبتها، بس أنا استفدتها من أحد الشعراء، شعر أحد في شاعر، فأنا كنت ألاحظ أنه في قصيدته تكون الحكمة موجودة، فحاولت أني دائما أركز في هذا النقطة بالذات.
0: جميل جميل. يعني تعرف اليوم يعني مثلا بعض القصائد تكون عبارة عن قصائد عابرة، ولكن قصيدة يكون فيها جوهر في الداخل، أعتقد أن الموضوع دائما أكيد يكون مختلف.
1: أكيد أكيد.
0: جميل. نحن في إذاعة شبيبة دائما نكون طماعين، ترى
1: أنتوا طماعين
0: طماعين، نحن فأودنا نسمع شيء ثاني.
1: زين. يقول يا ما أحلى الجلسة على كوب شاهي.
0: كوب شاهي؟
1: أنتوا كوبكم قهوة؟
0: نحن قهوة لكن يلا.
1: يا صاحبي بين الوجوه الرضية، في سيح ماذا يقمره قصر زاهي، يا داير الشاهي مع الشاذلية، نقزر الأوقات في جو راهي، على المحبة قلوبنا محتبية، ما همنا بمخبثين الدواهي، كلني سابق كلني سابق صاحبه بالحمية، الابتسامة ما تفارق شفاهي، وسعة الخاطر تحل القضية، دام المحبة أمرها أمر ناهي، لا بارك الله بالنفوس الردية، بالصحبة الزينة لساني تباهي، هذا وقود مشاعري العاطفية، ساعة صفا ما بيننا ما تضاهي، لحظاتها برواحنا مفتدية، بدروبها ما ظن بخطي اتجاهي، البوصلة تمشي على النومسية،
0: البوصلة
1: تمشي على النومسية.

0: أمسية.
1: تمشي على النومسية. الجميل في الموضوع إنه يعني الواحد يتخيل يعني القصيدة، يعني مثلا توقع حين اللي سامع القصيدة في إذاعة شبيبة وعبر الأثير كذلك يتخيل يعني الخيال بالكامل، بديتها بكوب الشاي وبعدين بكذا مواقف معينة وما إلى ذلك إلى ما تنتهي اليوم القصيدة. طيب خلينا نتكلم اليوم يعني من خلال القصائد اللي أنت دائما أكيد تذكرها وأيضا تنشرها، هل في يوم الأيام صادفت مثلا نوع من يعني الإطراء خلال هذه القصائد؟ الإطراء يعني مثلا المدح على سبيل المثال لبعض القصائد.
0: الحمد لله يعني في ناس كثير يمدحون.
1: نرفع مايكروفون.
0: الحمد لله يعني في ناس كثير يمدحون جزاهم الله خير، وفي إطراء يعني في ثناء يعني.
1: جميل. كيف ترى اليوم الشعر والمجال الشعر في سلطنة عمان بشكل عام؟
0: والله الشعر ما شاء الله بكثرة في عمان، ولكن الاهتمام ضعيف. الاهتمام الحكومي يعني يعني لإبراز هذا الشعراء أنا أشوفه أنه ضعيف يعني عكس الخليج. أنت لو تروح الخليج يعني الشعراء يعني ماخذين جو يعني
1: جو الشعر أكثر
0: جو يعني عايشين جو عايشين جمهور عايشين شعبية عايشين كذا يعني يحس أنه شاعر. يعني عندنا نسبة قليلة يعني في ضعف ضعف جماهيري، حتى الجماهير برضو في ضعف جمهور يعني والله يساعدهم.
1: آمين يا رب. طيب يعني على طاري هذا الموضوع، كم سنة صار لك في مجال الشعر؟
0: والله ما قلت
1: كم تقريبا منذ الطفولة ولا
0: يعني تقريبا من التسعينات.
1: ما شاء الله من التسعينات. ما شاء الله.
0: أنا صغير بعدين، أنا مواليد عام الشبيبة.
1: عام الشبيبة. حلو على الشبيبة.
0: خليهم يفهموا كده.
1: يعني مشوار طويل أنا أعتقد في مجال الشعر منذ التسعينات لغاية اليوم لحد سنة 2026. هل في قصيدة حديثة كتبتها في هذه السنة ولا
0: هذه السنة؟ واجد.
1: أوه واجد.
0: يعني ما
1: أنا يعني أهم شيء أنك ما توقفت، ما زلت مستمر في كتابة القصائد.
0: لا أنا مستمر الحمد لله. الحمد لله مستمر يعني ما هو يعني أنا ماني من الشعراء اللي يقول أنا في كل سنة أكتب قصيدة. هي ما هي رحلة سفر يعني، أنا كل سنة بروح لأجازة أقول أنا سافرت السنة هذا الدولة الفلانية والسنة الجاية بسافر. هو شعر يعني شعر ممكن أي لحظة يجيش، يمكن في اليوم يجيش مرتين ثلاث يعني لو كذا بدقية يعني ملكة الشعر لما تجيش يعني خلاص.
1: أنا ودي أتعرف اليوم يعني على مود الشعراء أمانة، ندخل في تفاصيل أكثر. أحيانا بعض الشعراء يعني في سبق وذكروا لي أن تجيهم القريحة فجأة، قريحة الشعر يعني، فعلى طول يروح يمسك الملاحظات أو أي شيء قدامه ويكتب القصيدة على أساس أنه ما ينساها مرة ثانية. فهل صادفت هذا الموقف قبل؟
0: دائما هو كذا، الشعر هو طبيعته كذا يعني. أنا يمكن أكون جالس في أي مكان خلاص تطري علي تجيني بيت كذا خاطرة يعني بيت في راسي خلاص أنا أحاول أمسكه. أو الحين صار هذا الصندوق الأسود يعني سهل علينا المهمة.
1: جميل. سميته الصندوق الأسود.
0: أكتبها على طول يعني.
1: هذا الصندوق اللي ضام داخله العلوم والأخبار كلها.
0: والله فادنا كثير، هذا فادنا كثير وضرنا يمكن ضرره أكثر من فايدته.
1: نعم. طيب نسمع شيء ثاني.
0: أنا عندي قصيدة في صلالة.
1: حلو.
0: خلينا نخرج من النجوى.
1: عاد أحلى شيء أنك أنت اليوم دخلتنا في جو الشعر العاطفي. نزلتنا مرة ثانية والحين دخلنا في جو صلالة كذلك.
0: كيفكم إذا ما تريدوا أعطيكم؟
1: لا لا لا لا نبا قلت لك طماعين في الإذاعة.
0: يقول إن كان تفرق مدينة عن مدينة، إن كان تفرق مدينة عن مدينة، أجمل مدينة خلق الله صلالة. كأن المدن من حلاها مستدينة، ثوب الجمال المسنقف بالأصالة. الزاهية تستزين بغير زينة، ربي عطاها حسن يصعم منالة. متبخرة بحوق ريفوح سكينة، عريسها تنتظر موعد وصالة. أنفاسها تشفي الروح الحزينة، يا بخت مظنونها ما خاب فالة. بحضانها خافقي تزهر سنينة، لا تنشدون المولع كيف حاله. شاعر على عشقها ربك يعينه، ما غاب طاري غلاها عن خياله. مهما تباعد لها يرد حنينه، ما عاد يقوى على البعد احتماله. لها عسر زايد بقلبي راضعينا ما يسدني عشر بالدنيا بداله هذه صلالة مفاتنها حسينة متربية من صغرها في دلالة منها تغار الورود الياسمينة والبدر فيها تشبه باكتمال.
1: الله الله الله الله عليك على هذه القصيدة في جمال أكيد محافظة الظفار. طيب أنا من الأشخاص اللي دائما يعني أحب أتعرف بشكل مفصل عن بعض المعلومات اللي ممكن تمر علي. خلينا اليوم نتعرف على بعض الحكم في بعض من قصائدك. أنت ذكرت أنك تحاول قدر الإمكانك تذكر الحكمة داخل القصيدة. فإيش من الحكم اللي كانت واردة في قصائد السعيدة؟
0: والله أنا ما حافظها، ولكن لما أقولش قصيدة
1: لا بشكل عام يعني
0: بشكل عام كثير ما في حاجة معينة، ولكن كثير حين لما تقري قصيدة بتحصلي فيها يعني
1: حكمة فيها حكمة في الداخل في الوسط
0: قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، المهم أنها أنا أعتبرها حكمة.
1: جميل. طيب من وجهة نظرك اليوم كيف يقدر الشاعر أن يواصل في مجال الشعر؟ يعني يثبت وجوده رغم التغيرات اللي ممكن تحصل، رغم الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، وانا اعتقد ان اليوم في نوع من التحديات اللي ممكن تواجه الشاعر انه لازم انه يظهر على مواقع التواصل ويظهر كذلك قصائده، ايش رايك انت؟
0: انا كان عندي يعني تحفظ في الظهور لاني كنت فتره طويله انا كنت رافض اني بظهر، يعني أقول يظهر شعري
1: يقرب مايكروفون
0: أقول يظهر شعري وبس. أيوه. يعني إذا كان شعري جيد بيقولوا الناس جيد، مش شرط أني أنا يعني أحضر لقاءات، وكنت أحضر يعني كنت متحفظ بشدة يعني فبعدين يعني الناس أقنعوني يا أخي لازم تظهر وأنا نظهر مع الناس
1: حلو
0: لكن يعني الحين كثير شعراء ما يظهروا وشعرهم ظاهر يعني فأشهر الشعراء يعني مهم يعني أفضل الشعراء مهم أشهر الشعراء يعني يعني كثير شعراء مشهورين مهم أفضل الشعراء ولكن كذا يعني
1: لكن بعد يعني أنا أتوقع اليوم إنه صار لازم الشعر يواكب كذلك التطور اللي حاصل، على أساس إن اليوم يعني مسألة إن القصيدة تكتب و ما يكون لها انتشار واسع، يعني من جانب آخر أنا أعتقد راح يكون في حكر للشاعر أيضا على القصائد.
0: والله بعضهم يعني هو كذا عاقب الحال كذا يعني المزاج كذا، أنا أريد أكتب قصيدة وما يهمني
1: انتشرت ولا لا
0: انتشرت ولا ما انتشرت كذا، بعض الناس ترى أمزقة هي السالفة أمزقة.
1: نعم. طيب هل لك مشاركات خصوصا على مستوى مثلا محافظة الظفار في مجال القصائد؟
0: والله لي مشاركات كثيرة في مهرجانات وفي كثير يعني وفي مناسبات أغاني مناسبات الأعراس وما أعرف إيش كثير
1: يعني. هل في قصائد اليوم الشاعر السعيد ذكرها في المناسبات مثل الأعراس؟
0: في كثير من الأعراس أغاني الطبل برعة هذا اللي بيحتفلوا فيها يعني من الاحتفاليات الأغاني.
1: جميل. طماعين مرة ثانية نبغى نسمع شيء.
0: طماعين يقول ليش الورد ما يقرح أنامل مشتريه، الورد ما يقرح أنامل مشتريه، عادته رب الخلايق سنها، والقلب ما يرجع عن اللي محتويه، مهرته حالف يطوع رسنها، قربت طالع في تفاصيل الوجيه، لا شك ما تقدر تداري حزنها، الكذب رجال بلا شارب يتيه، ولا يقدر للأوادم وزنها، فإن كان عقلك ما يصدق يعني بيه، بكرة الليالي فيه تخلف ظنها، لي قلت أحبك قلت لي فيها وفيه والسالفة ما عاد نخلص منها، هذا العذر يلي تسمونه وقيه، خوف وتغلي والحذر من ضمنها، يا صاحبي لا يجرحك هرق أسفيه، كلمة تسر مخاصمك لا تثنها، هو من عذابك وش يهمه وش عليه، ساق الشجر يذبل ولا غصنها، حتى القمر لو قابها لك في يديه، حتى القمر لو قابها لك في يديه، خله يولي لا يغرك حسنها، خذني هوا حبك بكل تاراحته، محبتك يا كيف بسلا عنها، ليه تسألون الورد دايم ليه وليه
1: وليه،
0: حرب الهوى ما ينعرف من شنها.
1: الله الله الله. ما شاء الله لاحظتك اكثر في الجانب العاطفي في القصائد.
0: هذا انا خصصته عشانكم،
1: هذا عشان نحن والله يعطيك العافية.
0: أنا العادة ما عندي أظهر قليل من العاطفة.
1: أيوة جميل.
0: بس اليوم قلت أغير وضعي.
1: حلو جميل. وين تشوف نفسك يعني في مجال الشعر؟ يعني هل في القصائد الوطنية القصائد يعني اللي مليانة مثلا بالعاطفة أكثر، ولا وين بالضبط اليوم يرى نفسه الشاعر سعيد؟
0: والله أنا مشاكس، حب القصائد المشاكس.
1: حلو الإجابة جميلة بعد.
0: ولكن يعني أنا ما أحب أني أروح على خط واحد
1: معين. نعم.
0: فأنا هنا وهنا وهنا، يمكن تحصليني في كل مكان.
1: جميل.
0: حتى يمكن الناس الحين يقول يعرفون أني يعني يقول هذا شاعر محلي شعبي، يعني حنا نقول شعبي. هو الشعر هم شاعرين، يعني هم شاعرين.
1: نعم.
0: عربي فصيح وعامي. غير كذا يعني
1: ما في
0: تأليفات ثانية.
1: نعم.
0: كل واحد يألف على شعبي محلي، هذا نبطي، هم هو نفس الوضع يعني، يا فصيح يا عامي. وكل العامي كل واحد يكتب بلهجة بلده أو منطقته.
1: نعم.
0: وكذا يعني.
1: جميل. أنا وايد أحب مسألة اليوم إن الشعر يتمسك بجذوره من خلال يعني إضافة بعض المصطلحات اللي تخص مثلاً منطقته على سبيل المثال، تخص أيضاً محافظته وأيضاً وطنه من جانب آخر.
0: نحن تربينا على يعني إن نسمع، خلينا من الشعر كذا، الأغاني نسمع مصري، نسمع مغربي، نسمع يمني، نسمع كل الأغاني. بنسمعها بلهجة عمانية؟ لا، بنسمعها بلهجاتهم هم ونغنيها والأمور طيبة. نجي عند لهجتنا ما أعرف ليش يعني نبتعد عنها يعني، أو نشوفها أنها أقل، ما نفتخر فيها ليش؟ هذا لهجتنا يعني، هم يشوفونها زينة ترى، غيرنا يشوف لهجتنا حلوة يعني، ونحن نشوف لهجتهم حلوة، وهم يشوفون لهجتنا حلوة، فكل واحد يفتخر يعني بأصوله بهويته، هو هذا الصح.
1: نعم. هو الحمد لله يعني إذا بنلاحظ في الآونة الأخيرة اليوم الشاعر سعيد أنه في تمسك جدا كبير بالموروث العماني من عند الشباب بالتحديد. يعني إذا بنتكلم اليوم عن الأغاني الشهيرة اللي انتشرت في الآونة الأخيرة معك ما شاء الله مؤيد حبراس، اللي ما شاء الله أغنياته يعني على كل مرة تضرب الترند، وفي الأغنية الأخيرة اللي ناسي اسمها إيش بالضبط كذلك ما شاء الله صار لها إقبال وايد كبير. والله ناسي اسم الأغنية.
0: هذا اللي مع سيد خالد.
1: لا، في أغنية ثانية هي معي حتى في الهاتف. اسمها تستحق السلامة. الفنان خميس البغدادي تستحق السلامة. على كثر ما اسمعها بس ناسي عنوان الأغنية.
0: بن عبد ربه يقول
1: حليلتي
0: بالخزانة.
1: فتحس ان فيها كلمات يعني كذلك ظفاري وضربت الترند ما شاء الله يعني، فنعتقد جهود كبيرة.
0: كيف تضرب ترند؟ هي احيانا لزمة كذا تجي معاش وتمشي بالضبط. مع الناس يحبوها.
1: بالضبط.
0: انا اذكر زمان في اغنية اسمها لولاكي، اغنية مصرية، المطرب اللي غناها اول ما حد يعرفه هو غنى هذا الاغنية، سووا فيلم
1: ما شاء الله
0: وصار ممثل تقريبا، وغنيته يمكن الوطن العربي كله غناها وبس واختفى يعني. بس هي هذا
1: أغنية واحدة
0: يعني ضربت معه سبحان الله.
1: أيوة.
0: فهي كذا يعني الأغاني تضرب كذا أحيانا.
1: جميل.
0: يعني أنت ما تتوقعينها وتمشي مع الناس.
1: نعم. طيب بالنسبة لقصائد الشاعر السعيد، يعني هل في يوم من الأيام ممكن نشوف اليوم قصيدة للشاعر السعيد في إحدى الأغنيات على مستوى السلطنة وخارج السلطنة؟
0: والله ممكن يعني، هم راجع للفنان نفسه اللي بيغني. بس إحنا أنا لاحظ إنه الفنانين عندنا بيغنوا ما بيبحثوا يعني
1: عن
0: الشعراء يعني، ما قصدي أنا، بس أنا هذا من زمان النظرية أشوفها إنه بيغني لأصحابه اللي معه. فيعني الفن ما في مجاملات.
1: نعم بالضبط.
0: إذا أنت بتجامل بس عشان أصحابك ما راح توصل. فالمفروض الفنان اللي كان هو مهتم بفنه وأغنية إنه يريد يوصل لازم يعني يختلط مع ناس في الخليج، مع يعني في كل مكان ناس. عمان ما هي صلالة مثلا، إذا كان من صلالة الشعر، ما هو في صلالة بس، في كل مناطق السلطنة في شعراء، في ملحنين، في يعني في ألوان كثيرة حتى يقدر يطرقها يعني. ولكن الجماعة أنا لاحظ أنه كل واحد متقوقع له على مجموعة، خلاص هذا الجروب حقي أنا.
1: نعم يمكن أقنعتني شوية بس ما واجد.
0: أهم شيء أنا أقنع شوية
1: في شوية قناعة بس يعني.
0: لا والله صحيح أنا هذا جاء الكلام من أول يعني، حتى مع الفنانين الأوليين يعني كثير فنانين أنا أقول لو طلعوا برا يعني وصلوا
1: العالمية،
0: وصلوا العالمية، وصلوا على الأقل إلا مستوى هذا الناس اللي الحين مواصلين. إحنا نقول فنانين كبار، برضو هم فنانين كبار بس مشكلتهم يعني هنا، ومع ذلك إنهم هنا ما طوروا اللي هنا.
1: نعم
0: هم ما طوروا اللي هنا يعني، ما حاولوا يطوروه، بس يغنوه على وضعه، على وضعه
1: الحالي،
0: على وضعه. مع أنه كان في فرص يعني، أذكر زمان كان في فرص أحسن من الحين. الحين يمكن ما
1: فرص ضئيلة،
0: الحين فرص ضئيلة وما حد مستعد يدفع. ترى إذا ما في مادة
1: الأغنية،
0: انسي انسي انسي، هذا رياضة فن، ما في مادة، ما في صرف، انسي يعني. هذه حاجات تصير يعني بالصدف، إنه شيء يظهر، مثل يظهر لاعب، يظهر فنان، هذه بالصدف يعني، أو حظوظ. مثل الحين أغنية هذا بالسلامة، إيه هذا تعتبر يعني دحين كذا حاجة يعني ضربة حظ.
1: ولكن
0: إن شاء الله يكون الفنانين فكرهم يتفتح أكثر يعني. اللي طيب. كان الشخص المهتم يعني اللي هو يريد يوصل، إن كان الوضع عادي خليه على وضع العادي.
1: طيب عشان يعني على الأقل تكون الصورة كذلك واضحة وأقرب في ذات الوقت، من وجهة نظرك إيش نحن اليوم اللي نحتاجه عشان نبرز الجانب الشعر معنا في السلطنة؟
0: والله نحتاج كثير يعني،
1: كونك كشاعر يعني إيش احتياجاتك أنت؟
0: شوف الحين أنا لاحظ كثرة هذه البودكاستات وهذا، يمكن اشتغلت في فترة بسيطة أكثر من اللي على من رسمي في الفترة هذه الأخيرة. البودكاستات أنا يعني شفت ناس أول مرة أشوفهم في كل مقالات، مو الشعر يعني، أنا ما أتكلم على الشعر، في حتى يعني في مقالات كثيرة ثقافية، أدبيات يعني كثير،
1: نعم
0: مسميات كثير بدون أنا ما أقولها، ولكن يعني أظهرت ناس كثير في مختلف المقالات. وليش كان الإعلام يعني عنهم نايم يعني، أو أنه سياسته كذا ما أدري؟
1: لا وما في سياسة معينة، في برامج خاصة يعني، مثلا وإذا بنتكلم اليوم عن الشعر في برامج خاصة بالقصايد، بالشعر، بالفن، في يعني
0: لا. شوفي أنا أذكر زمان كان في يعني في شعر، في حتى على قولهم إيش يسموه، أمسيات شعرية كانت في الاستوديو.
1: هو الأمسيات الشعرية كانت مش على مستوى النطاق الإعلامي، بس كان على مستوى أعتقد المحافظات إذا ما خاب ظني،
0: برامج شعرية كانت يجيبوا شعراء وكذا،
1: ما مش برامج. أنا اللي كنت أقصده إنه في حفلات تقام بالشعر خاص يعني.
0: إيه أمسيات، أمسيات الحين تقام أمسيات، لكن الأمسيات مشكلتها ما في جمهور. أنا استغرب تجيبين شاعر أو شاعرين أو ثلاثة ويجلس يعني على سبعة نفر، على قول نفر ترى بالعربي الفصيح، سبعة نفر، ثمانية نفر يعني أشخاص، يمكن هم المنظمين اللي حاضرين الأمسية هم المنظمين. فصراحة يعني
1: أنا أعتقد اليوم على أساس يعني صورة الشاعر أيضا تكون واضحة وكذلك كلماته تصل للجميع، لو في جهود مثلا ومقترحات وأيضا الصورة تكون واضحة، أنا أعتقد أن الموضوع راح يكون واضح وبين للجميع.
0: والله هذه سالفة طويلة.
1: أنا حسيتنا سالفة طويلة.
0: سالفة طويلة بعد قرنا المتاهات.
1: لا لا لا لا. شوف نحن عشان الوقت من جانب آخر معنا خمس دقائق، المخرج يأشر لي. نسمع قصيدة أخيرة، إيش رأيك؟
0: أنا ما أدري إيش أسمع، شو
1: شيء على ضائقتك؟
0: على ضائقتي أنا ما ضائقتي خلاص. قال أحبك موت. قال أحبك موت وحبك لي حياة. قال بأعلى صوت فراقك لي ممات. وبنظرة المبهوت ما دريت إيش أقول. وبنظرة المبهوت ما دريت إيش أقول. قال حبك نبض يسري بالعروق. قال حبك فرض في ترك حقوق. قال حبك حظ يسعد من ينول.
1: حبك حظ
0: يسعد من ينول. قال بعيونك ملاذي وراحتي. قال وبدونك غريبة دنيتي. قال ما خونك ولا عشقك يزول. قال خذ روحي في ذلك يا الحبيب. يا شفاء جروحي وصالك لي طبيب. وين ما تروحي لك أشواقي رسول. قال أمرني وما تريده يكون. قال سامرني معك تحلى الشجون. قال بادرني بميعاد الوصول.
1: الله الله عليك الله عليك الشاعر سيد. شكرا أكيد اليوم لوجودك معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة. وإذا في كلمة أخيرة كذا الميكروفون
0: والله
1: معك.
0: أنا أشكركم جدا على هذا المقابلة وأتمنى أني أكون يعني أضفت شيء لهذا البرنامج إن شاء الله. وأشكركم يعني
1: إذن مستمعينا متابعينا من هذه المحطة راح نطلع معاكم إلى فاصل الأذان وبعد أكيد نعود إن شاء الله.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغال.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
2: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة،
1: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أنت تستمع لبرنامج من الخريف

حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا، لكن من يستمع إلينا في هذه الأوقات المسائية، دروب الأمان، دروب السلام يا رب لك أنت، وأهم شيء حافظ على راحتك وحافظ أيضا على بالك، لأن في بعض من المشاوير والطرقات ممكن أي سيارة كذا تجي تدخل عليك فجأة تضايقك وخلاص، يعني تحس يومك بالكامل يعني صار سيء. فحاول قدر الإمكان تمسك أعصابك، تستانس، تستمتع مهما كانت الظروف اللي موجودة حواليك. أهم شيء خلي في بالك هدف واحد، إنه اليوم راح أكون سعيد، اليوم راح أكون مستانس، اليوم راح أكون فرحان. فهذه الأقوال اللي ممكن تقولها بينك وبين نفسك فعلا راح تتحقق. فعموما في أشياء بسيطة وايد، هذه الأشياء البسيطة يا إنها تفسد يومك بالكامل، يا إنك تعديها وتصنع يوم جميل لنفسك. ودائما نحن اللي نصنع هذه الأجواء لأنفسنا. عموما مستمعينا أتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السعادة، نتمنى لكم يا رب البهجة دائما وأبد، والله يسعدكم ويحفظكم بإذن الله تعالى. بكذا راح نوصل وياكم إلى اللحظات الأخيرة من برنامجكم، برنامج أمين الخريف، الذي يأتي مباشرة من جاردنز مول وبرعاية كذلك فورد. فختاما تقبلوا تحياتنا، كنت معاكم أنا أخذكم شيماء السيابية في الإعداد، معاكم سامي كليب، وكذلك ما ننسى الكواليس شبين ومن مسقط بدر البلو شيء. إذن في أمان الله وحفظ الرحمن، نلقاكم يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

شبيبة FM 97.5 مصر و 98.5 صلالة.

استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: próxima.
1: سمعوا 90.5 مسقط و 98.5 صنعاء.

عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أقف في جمايلي